شعروني بإيديهم وقالوا لي عقبالك، شعروني بإيديهم وقالوا لي عقبالك.

بحبه حبيبي ساكن حبيبي ساكن وصار.

بحبه حبيبي ساكن حبيبي ساكن قصادي وبحبه.

tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

غيرنا لا ولا دوب فينا الحديد.

حبيبنا.

ألف مرة حب بعترف لك إني بحبك ودي

تستوي الاسبوع ما نخلي دموعك تتقاتل ولا يوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لباتل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميتو العين لي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيا.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيّ

0: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

سائل عني ومداري علي، أنا عايشة بحسك وبعطفك لي. يا سائل عني ومداري علي، أنا عايشة بحسك وبعطفك لي. عمري ما انسى لك كلمة بحنية، تعالى لما شفتها بعينيا.

انت امي وابويا وكبرت في قلبي وعينيا يا اخويا.

روحي وانت بعيد عني وفي خطوة قلبي انت اقرب مني اقرب من روحي وانت بعيد عني وفي خطوة قلبي

حد سألني أو حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني. يمكن أتريها عن أمي وأبويا وأسيب الدنيا وأقول لأخويا يا حبيبي.

اسمك عزك واتبع نصيحتك روح إلي يريح قلبك ويفيدك اسمك عزك واتبع نصيحتك روح إلي يريح قلبك ويفيدك دي دعوة أمي وأخواتي وأبويا.

0: مكان تونسي فونت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

كلا إن كتاب الفجار لفي سجين.

ومن فراشه من تسنيم عيناه.

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سوي

إلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا

إله إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.

فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم فكيف تتقون

تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً.

خليفة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون

يسر منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا

0: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهم

وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

ينفقه فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله عتت عن

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

بس فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة

من الأولين وقليل من الآخرين

متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون

جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب

ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب

الصارفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا

أو آباؤنا الأولون.

لآكلون لآكلون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون

0: لو نشاء جعلناه أجاجا
1: توا الستة متاع الصباح

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

0: الأسباح على مثل
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بايت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شيكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
1: La suite après la pause. C'est la pub.

0: صباح الخير. اللهم في هذا الصباح ارزقنا حمدا يملأ الميزان وشكرا يزيدنا في الإحسان. اللهم صحة وعافية في الأبدان، آمين يا رب العالمين. صباح الخير والمسرات، صباحكم إشراقة وبهجة وفرح، صباحكم طمأنينة وكلمة جميلة، صباحكم الله بالحسنات وفرش دربكم بالخيرات، آمين يا رب العالمين. اليوم الخميس 21 مايو 2026 الموافق لأربعة ذو الحجة 1447 هجري. صبحية جديدة من نوض، بدل المود، مود جديد ونفس جديد، طاقة جديدة، أنفاس جديدة، كلمات جديدة. إن شاء الله يا ربي نكونوا دائما لبس، ونكونوا دائما في صحة، ونكونوا دائما في عافية، ونستقبلوا اليوم الجديد بكل ما أوتي من إيجابية وكل ما أوتي من إشراقة وبهجة. هكا إن شاء الله بكلكم تكونوا لبس وتكونوا يا رب العالمين في أحسن أحسن، احنا نقولوا حلة، وأحسن مكان وأحسن مود وأحسن بلاصة. صباح الخير لتلامذتنا اللي يعديوا وما زالوا يعديوا، إن شاء الله ربي يعينهم وربي يوفقهم. صباح البركات للناس الكل وين ما كانت تسمع فينا، وين ما كانت ملمومة معنا. 105.5 موجاتكم، MFM بلوس صفحتكم الرسمية باش تكونوا معنا، وأكيد تبقى MFM الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية، إذاعتنا المزيانة، إذاعتنا الجهوية اللي تبث جهويا نجم نقوله والبر زادة، لكل من يحب زادة يوصل صوته معنا ينجم، مرحبا به، يتصل بينا 93-213-219. رقم الإذاعة مفتوح للجميع ومرحبا بكم وين ما كنتوا، أكيد بالنسبة لنا نرحب بكم كما كل صباح، لكن تبقى المود يتبدل هكا ساعات من صبحية لصبحية. البدايات دائما جميلة، كما بداية الأسبوع تكون حلوة برشا، ونكونوا نستقبلوا الدنيا ونستقبلوا شفمة جديد، ونقولوا يا ربي تعدي هالأسبوع هذا على خير، وشنو بشي يصيرنا في الأسبوع هذايا. كذلك هكا في وسط الأسبوع تهل علينا كل موجات الحلوة والإشراقة المزيانة والإطلالة الحلوة اللي أكيد ديما تزيد لي ماتينال نوض بدل المود، لمسة وبصمة مميزة. ذولي عرفتوني بشكون أني قاعدة نحكي وعلى شكون نحكي، وأكيد بشكون اليوم باش نرحب. رمرومتي العاصلة صباح الأنوار ريم قرمة
1: والورد والياسمين،
0: صباح القهوة البنينة، صباح الإشراقة يا للا، والطلة المزيانة، والحضور المميز، واللمسة الحلوة، والبصمة كذلك المميزة. تلقاش شكون حد يشعر عليك بالصفة هذه، تلقاش ودي ما تلقاش. صباح النور لمخرجتنا المتألقة اللي دائما حضورها يزيدنا بهجة الحقيقة، ويزيدنا حب، ويزيدنا خير، ويزيدنا بركة، ويزيدنا برشا حاجات راهي في ماتينال نوض بدل المود. أكيد نحب نشاطر معاكم الموجات هذية والطاقات المتجدة، الأرواح المستبشرة اللي كراها نقول هذه هي الرقة والرفعة، زوز حاجات محليهم كي يبدو في أنثى، رقة الأنثى ورفعتها. إن شاء الله ديما يا للا رقيقة جميلة، وديما هكا تكون طلتك عندها حاجة سبيسيال. ويغيبة معز اليوم يا ريم، يغيبة معز بصراحة. اليوم نحب نحكي شوية على أمسية مسرحية احتفالية بمناسبة عيد الأم. نحفو احنا قادمين، معناها موسمنا ديما مزيان احنا في تونس الحقيقة، ديما أعيادنا مناسباتنا وقت ستريس زادة، كله نلمو مع بعضنا امتحانات وستريس، أمسيات جميلة أكيد نفرهدوا بها على رواحنا. والأمسيات هذية مهدات لكل أم اليوم تحب تعيش البهجة وتحب تعيش الإجراقة. خلينا نخرجوا مك ستريس ونخرجوا مك المود الحقيقة اللي يبدأ منجموش نقولوا إلا اللي يكتم بالحق هكا على النفسية. نخرجوا ونتفرهدوا نعطي والرواحنا هكا شوية. اليوم باش نحكيه على مسرحية برج الأقحوان الذهبي اللي باش تكون بدار الثقافة بالمهدية بمناسبة عيد الأم، ونقوله اللي تحت عنوان كل عام وأنت نبض الحياة. كل عام إن شاء الله وكل أم نبض الحياة، والله لا يقطع كل أم ويرحم كل أم متوفية أكيد. شي يكونوا حاضرين بحذينا بالمناسبة الحلوة هذه فيصل فرحات أمين من جمعية الطفل اليقظ وسامية معرف رئيسة الجمعية. أكيد الأمسية هذه عرفتها من تنظيم جمعية الطفل اليقظ، حبوا يفرهدوكم في عز يعني احنا خليني منحبش نقولها كلمة تانجوا، سما ساعات الامتحانات راهي تخلف ضغط كبير برشا. خلينا نتفرهدوا نهار السبت، سبيعتين إن شاء الله يتعدى وخفاف وأكيد أكيد يرجع عليكم بالطاقة الإيجابية. كذلك باقة من احتفالات لشهر مي باش نشوفوا أكثر تفاصيل عليها مع حورية حشيشة مدربة معتمدة بالبرمجة اللغوية العصبية وباحثة دكتورة في الصحة العمومية. عنا ديزيفينمون حلوين برشا بداوا من 5 مي وإلى غاية 25 مي يعني يوم عيد الأم إن شاء الله، باش نشوفوا هل الباقة المميزة وشنو محضرين بمناسبة هالاحتفالات الجميلة. ويبقى ديما شهر مي مميز راهو للاحتفالات هذه. كذلك باش نحكيو على قافلة صحية جمعية من تنظيم جمعية منارة بنزرت للإعلام وبالشراكة مع مركز الصحة الأساسية بجرزونة، يكون معنا الإعلامي يوسف مراد ونحكيو أكثر تفاصيل. ونحب نقول علاش خليت الخبر هذايا في الأخر، نحب نقول للمهدية ألف مبروك اللي فرقة حلمة أو نادي غناء حلمة اللي شارك في فعالية الدورة الأولى للمهرجان الوطني لأندية الغناء واقتلع ترشحه للدور النهائي للمسابقة. نجم نقول من ضمن أكثر من 75 نادي للمشاركة يتأهل ويترشح للدور النهائي نادي الغناء حلمة. دونك ألف مبروك ليهم باش تكون حاضرة ومنورتنا اليوم أحلام جويدر، ونحكيو أكثر تفاصيل على التتويج هذايا وإن شاء الله العاقبة للدور النهائي. علاش ليه هكا تقول ريم زعما يوصلوا منورين المهدية وحاجة مزيانة برشا اليوم نحبوا نحكيو عليها ونحبوا زادا نشجعوا إبداعاتنا وطاقاتنا ونسعد كثيرا. راهو اليوم للنوادي الغناء في تونس الكل اللي المهدية تترشح معناها من ضمن 75 نادي حاجة مشرفة وأكيد حاجة مزينة برشا باش نحكيو عليها ونكون عنا لقاء مميز. محمد المستيري صباح الخير وصباح السعادة وصباح التوفيق من الله، ربي يحميكم وربي يستركم ويدوم عشرتكم أحلى ناس وأحلى إذاعة وربي يعينكم وربي يوفقكم ويفتحها في وجوهكم وينور طريقكم ونهاركم أسعد الأيام. مرسي بوكو. ريت ساعات التفاصيل المميزة في في في صبحيات سادة مستمعين يبدأوا سبيسيال برشا أكيد ويعطيونا برشا طاقة إيجابية. شكرا لك سي محمد، شكرا لكل بالحق الحب والوفاء لإذاعة مفهم. ميرسي بوكو. إيناس لشتر صباح الورد والياسمين، صباحكم عسل ونشاط وحيوية وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. شكرا جزيلا. كذلك تقول محلى كلامك يا جمورة ومحلى دعواتك ومحلى الصباح معاك وربي يعطيك القبول ومحبة الرسول ورمروم. تقول لك صباح الورد والطاقة المزيانة، ميرسي يا شطورتنا يا مزيانة. شنو تجاوبها إيناس؟ هاي رمروم
1: والله صباح الورد والفل.
0: نعطيك ميكرو. لا لا لا تقول لك صباح الفل والياسمين وانت احلى مستمعة وفية. شكرا يا إيناس يا شطورة مريم المزيانة، تطلع علينا صباح النور والسرور والورد المنثور وان شاء الله الأمة هيت الكل بخير وربي فضل الموجودين والأموات ربي يرحمهم امين يا رب العالمين امين يا ربي. سامية الحاج عمر صباح الخير، تقول هني كل أم مناضلة او أرملة او مطلقة وكل أم هي نبض للحياة وان شاء الله ربي يرحم كل أم متوفية وربي فضلكم. اكيد ربي فضل الامهات الكل واحنا نقولوا البريود هذه بالنسبه ليا من اليوم الغدوه باش نقعد ندلل الام وان شاء الله ديما تقعد هكا تاج فوق الريوس وتقعد ديما مبجله مدلله وكل عنده ام يدللها. راهو هو ماهوش مربوط صحيح بنهار معين لكن النهار هذاك لو مينيموم. حتى فما ناس ما تعرفش تثمن حبها، فما ناس ما تعرفش تقول كلمه نحبك، فما ناس ما تعرفش يعني تظهر المحبة متاحة. أكيد اللي ما يعرفش يظهر تراو من تصرفاته تراو من خلال حنيته اللي تبدأ سبيسيال شوية، لكن النهار هذية مجعول باش نكسر فيه الحواجز الكل هذية. وحتى اللي ما يعرفش يقول واللي مش متعود يقولوا لي سبحان الله تبدا شخصيته هكيك، اللي يبدا كيتوم، اللي الحشام الحشام الناس الكل. ان شاء الله النهار هذايا نحيوا كل ثوب ذاك ونلبسوا ثوب المناسبات الجميله ونفرحوا بماتنا ونقولوا لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ومرة أخرى عمرنا ما ننساو لمات اللي توفاو، ونقول لهم ربي يرحمكم وإن شاء الله يا ربي في الجنة، وأكيد أحنا مات ونفرحوا زادة بالنهار هذايا. هاو كلمة في بالوش نهار لحد فما كادو للم، إش قالت ريم؟ نهار لحد فما كادو للم، أنت أم يا ريم وأكيد يجيك كادو مميز.
1: مش ناخذ ونعطي
0: عالطاير عالطاير، شنو هو أحسن كادو أنت تحبذو في عيد الأمهات؟ معناها
1: حل معايا حوار هكا.
0: لا لا حل حوار.
1: كروني يا ولادي حتى بوردة.
0: برافو، ماني نستنى في الإجابة هذيك.
1: أولادي
0: قلت لك النهار هذاك كي ولادي يتفكروني ويقولوا لي إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير يا ماما، هذيك بالنسبة لي أعز كادو. كي تتذكروني وتقولوا لي راني نحبك يا ماما، مش لازم نحبك يا ماما ولا لازم تحبها، نحبك يا ماما. مش حشامين ولادك. باغ إكزومبل، يعني خو أنت باغ إكزومبل مش حشامين ولادك، لاباس. دونك بالنسبة بليك اغلى من الهديه انهم يتفكروك وانهم يقولوا لك يا ماما ان شاء الله كل عام وانتي حيه بخير ويحسوك بقيمتك.
1: حتى الراجل كيدير للمرته ميساج
0: تي تو نجيو لعيد الرجل تو نعملوا لهم بروجرام تو نختاروا لكم نهار الرجال ما تتغشوش ونعملوا لكم عيد، رانا بلاش بيكم حد شيء، راهم توما السند الحقيقي وانتوما بالحق الليد اللي ديما احنا نمشي بها. كيفاش يقولوها؟ انتوما معانا في كل حركه وفي كل بركه، ربي عينكم ما تتغشوش، خلينا ندلوا لميت شويه خاطر هما تعبين صراحه. تجي دوركم، اش قال عندهم عيد ميلاداتهم طيب يفرحوا. ان شاء الله ديما فرحانين يا رب العالمين. ايناس وانت تقول لك احلى مخرجه، تبعت لك برشا بوسيد، واحنا نبعثوا للسادة المستمعين برشا بوسيد وبرشا حب وبرشا طاقة إيجابية وبرشا حاجات مزيانة. إن شاء الله يا ربي في كل هكا خطوة تكون توفيق ونجاح، وفي كل خطوة تكون سعادة، وفي كل هكا أن يقول حويجة هكا تبدأ معانا ديما الخير والبركة والرزق والحاجات اللي ربي يحبها الكل. وإن شاء الله يا ربي كل عام ولميت حيين بألف خير.

0: على
1: الأمل. رجعناكم من جديد مواصلين معاكم صباح التجديد طاقة الإيجابية وإن شاء الله يا ربي تكونوا ديما لباس وبخيرة. 8:26 دقيقة ونشوفوا أحوال الطقس. سحب قليلة بأغلب المناطق، الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب، وتتراوح درجات القصوى للحرارة بين 24 و29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات. أوقات اتصالات لليوم: الصبح كانت 3:22 دقيقة، الظهر نص نهار و23 دقيقة، العصر 4:06 دقائق، المغرب 7:27 دقيقة، أما العشاء 9:21 دقيقة. شروق الشمس 5:07 دقائق، أما الغروب سيكون 7:25 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس. مرسي رمرو مع الصورة المزيانة، ذاك صورة المهدية ومدخل المهدية قديما، تاريخ قعد منه كان الباب يري، وأكيد التاريخ عنده زاد عباد تعرفوا عباد تذكروا، وتبقى المهدية لها تاريخ وحضارات وعراقة كبيرة في التاريخ. الحقيقة تبقى مدينة جميلة جدا وحلوة برشا. مرسي رمرو على الصورة، وأكيد مواصلين. وشنو محضرتنا في الفاصل؟
2: ميادة بسيليس.
1: آها ميادة بسيليس، مفاجأة هذه. أي استمتعوا.

0: وصلنا الوقت أبراجنا وحظوظنا وطاقتنا الإيجابية وإن شاء الله يا ربي الأبراج تكون هكا في المستوى المطلوب. خلينا نقوله رمروم إني كل ما نقول أبراج معز يقول لي فلوس وإنت
1: صحة فلوس كل شيء
0: صحة فلوس كل شيء كل شيء كل شيء
1: كل شيء.
0: هاي نبدأ
1: اليوم شوقتني
0: شوقتك اليوم. هاي يا سيدي شنبداو بالحم
1: اليوم
0: ما فهميش سكوبات لا مساس نعطيها سكوب قبل في الاوف معناها قبل احسن برج تو بعد انت اعطيني رايك في احسن برج ونقيمه اما ما تقوليش ميزان لازمك تقيمني زعما
1: كالميزان
0: انفيرا الحمل تطبيق نهج مدروس في العمل متاعك. النهج هذايا جديد باش تتاخذه جديد تحب شويه هكا قرارات نورمالمون جديده وباش تاخذ هكا شويه خطوات زاده كذلك جديده. المطلوب الوضوح الأكبر والوضوح النجم نقوله كي نقول وضوح لازم كل شيء واضح يعني كل شيء مدروس واختار كلماتك واختار أسلوبك واختار كيفاش تطرح الأفكار الجديدة يا حمل. شوية توتر في العلاقة العاطفية إن شاء الله بالوقت تتعدى. تلفتنا للشريك وخاطك يبدأ الشريك فرحان نورمال مون زادة طاقتك انتي وراحتك النفسية تولي زادة فرحانة يشري له علوش انتي تقولة ما يفرح الشريك كل العلوش انتي تقولة بيه ايش يا حمل اشري للشريك علوش. الثور ثقة مميزة قيادة في العمل او شيء كبير طاقة نحو الاهداف المرسومة حسيله اجواء مميزة برشا يعيشها الثور في العمل وفي العلاقة العاطفية كذلك. كي نقولوا انفتاح نقولوا جوزاء بلا منازع الانفتاح الذهني والمحادثات المثمرة ونقول مو الجو المميز والجو الإيجابي والعمل دائما في تقدم هذا يعطيك استقرار وراحة بال غير عادية.

ويا ثور وما تجاوبوش وتعلموا اسم اسمعوا سرطان شبيني قلت ثور تعلموا اسمعوا وما تجاوبوش وتعلموا اسمعوا وعمركم ما تعملوا ردة فعل اللي الشخص المقابل يستنى فيك ويستنى في ردة الفعل هذية باش احنا نقولوا ويخليها كبصمة. خليك انت تعمل بصمتك بالهدوء والصمت والثقة، وراه الصمت عمره ما كان ضعف، راه قوة. كذلك تبحث عن الاستقرار العاطفي، ما تخافش تلقاه تلقاه. العينيك برا يا سرطان. الأسد تألق في العمل، يكون لافت برشا، تلقى عرض مغري اليوم زادة، والعرض هذايا أنتر بارونتيس للشباب القادم، راهو على عمل جديد للشباب اليافة علينا اللي قاعد يبدل من خدمة لخدمة واللي قادم على خدمة باش تكون عروض مغرية وانت اللي تختار. وبالنسبة للأسد الحقيقة يعيش فترة مميزة، هذايا يعطيك ثقة بالنفس ما يعطيكش غرور. دونك كيش بدنا كلمة غرور، رد بالك غرورك اللي في الحياة اللي متعودين بيك عليه، دونك افصلوا على الشريك وما تتعاملش مع الشريك بغرور. العذراء دقة في العمل اليوم باش تنقذك من خطأ كبير، والخطأ هذايا خاطر انت بديت اخيرا بديت تددش يا عذراء والحمد لله. الانجاز هذايا تخليك تبحث على انجازات اخرى ويعمل لك هكا احنا نقوله يحلك نفسك كما قال المصري، يحلك الشاهية باش تكون انت زادة معناها عندك بصمة وتكون عندك قيمتك في الخدمة. ما تكونش قاسي برشا على الشريك يا عذراء، واعرف كيفاش تنقده. وصلنا لبرج مميز اللي هو برج الميزان. برشا ناس تستنى في الميزان، زعما شكون الميزان؟ الميزان يا سيدي اسمعني بالباهي، عندك قدرة مزيانة برشا وحلوة برشا، وباش تظهر اليوم على التفاوض وباش تلعب دور مميز في حسم يا صفقة يا مشروع يا حاجة معلقة هكا. النجم يقول لك اللي أرى زملائك معلقة فيك، واللي زملائك يثيقون فيك بصفة غير عادية، عارفين اللي عندك رجاحة في العقل وعارفين اللي عندك حكمة مميزة. ورد بالك راهو تطلعاتك مربوطة بزملائك يا ميزان، استقرار عاطفي حلو انت اللي اخترت تعيشه. العقرب بصدد التجهيز لهدف مميز، ريتو كجوار الكرة اللي قاعد يسخن ويلعب بالكرة كوميل فو، وقت يقع الجول فارغ يسجل الهدف. هذا العقرب اليوم عنده بصمة مميزة وسعي لها منذ مدة، وستقط في الثمار يا عقرب فقد اقتربت. سيئ ما عاد معا فيها ممزين، عطفة تسودها الثقة المتبادلة وحظ سعيدة. كنقول قوس اليوم برج القوس، فرانشمون برج غير عادي. الحظ اليوم كي نتلفتوا للحظ اش يقول الحظ معك؟ الحظ الكل معك يا قوس. كي نقولوا خبر سار، الاخبار الساره اليوم باش تسمع خبر راهو باش يهزك من شيره لشيره يا قوس، باش تفرح بيه على الاخر. كي نقولوا فلوس مبلغ مالي غير متوقع للقوس، شي حلك مشاكلك الكل يا قوس. لوج على الجانب الاخر مادام امورك سالكه، عاد امورك الكل هين يا محلاها، لو جنا على العاطفه ولو جنا على شريك مناسب. الجدي صبرك يخليك تحصد الثمار، قداش استنيت يا جدي وقداش انت كنت ديما تجري وما زلت تجري، ما وقفتش لحظه والضعف صنعت منه قوه. دلل روحك توا بالايجابيه وبالثمار، تعيش استقرار عاطفي حظ سعيد. كي نقول دل ونقول فكرة تكون سبب الحقيقة في حل مشكلة معقدة في العمل، خلي الأفكار هذية تشاركية يا دل، وشارك الناس الكل معاك يعني الزملاء فريق العمل. التعاون راهو يحقق نتائج جد مرضية وجد رائعة. كذلك المطلوب التجديد في الحياة العاطفية، خرج الشريك كسسوا راجل نحكي أو امرأة، أخرجوا أعملوا هكا شوية احنا نقولوا ديفو المورة مروما يبدلوا الجو شوي. الحوت
اليوم ابداع بلا حدود، اليوم استغلال الفرص اللي بالحق تقدم لك حلول مبتكرة، اليوم فما تجدد غير

عادي في الحوت، وفما دعم كبير من الزملاء، وهو باش يكون باهت في زملائه كيفاش باش يقفوا معاه ويدعموه على أبسط الأشياء. برافو يا حوت، كون متصالح مع الشريك باش تكون العلاقة مستقرة، وهكا يكون الحظ بارفي. صراحة تطلعات السادة المستمعين للأبراج جميلة جدا. نبدأ بإكرام، تقول يا رب إن شاء الله يا رب، ينهزوا يدينا ربي وقولوا يا ربي تخلي لكم بالطاقة الإيجابية يا كرومة، إن شاء الله كل كلمة تقول تكون صحيحة. مثالش احنا نقولوا دائما الكلمة الحلوة تخلي مودك حلو. صباحكم ربيع، تقول لنا يحمل في طياته سكون يشبه السلام، ونجم تقول زادة وراحة بال لا تنتهي وأمل جديد ونفوس تتجدد بالطمأنينة. صباحكم ورد وفل، شكرا ليك يا أحلى كرومة في الدنيا، وميرسي على القلوب الزرق. سميرة غنية، يا صباح المسك والعنبر والورد والفل والياسمين، ميرسي الروايح الجميلة الكل أوك جبتها لنا من السعودية حتى المهدية، ميرسي بوكو يا عسلة، شكرا ليك يا سميرة. إكرام بالرمضان، تقول سلم لي على رمرومة وتبعث برشا برشا برشا سمايلات الكل ومك قلوب حب، ميرسي يا إكرام يا عسلة. أحلام قويدر، ألف مبروك يا أحلام التتويج، وإن شاء الله يا ربي التتويج النهائي ونفرحوا بالحق النادي المميز لحلمة. أحلام قويدر، صباحكم فل وورد وياسمين، صباح النجاحات والفرحة واليوم جميل، متأكدة اللي يكون جميل في عينيك يا أحلام يا حلومة. نستناوك بعد شوية تكون حاضرة معنا، وأكيد برشا مفاجآت الحقيقة مع أحلام. نخليكم مع الفاصل وراجعين.

0: الامفات 9:08 دقائق ورجعنا لكم من جديد. صباح الطاقة الإيجابية والتجديد وصباح مشرق لكل من قاعد يسمع فينا 105.5 موجاتنا وموجاتكم. أكيد امفات بلس صفحتنا الرسمية للتواصل معنا وبتكونوا معنا صوت وصورة. نحب نرحب بضيوفي قبل ما ندخل في كونسيبت الموضوع. موضوع مهم برشا, موضوع في وسط هالستريس وفي وسط الحقيقة اللي نعيشوا فيه من ضغوطات امتحانات والحياة والاستمرار الحقيقة في الضغط هذايا يجعل منا هكا طاقة مكبوتة. خلينا نعيشوا الأجواء المزيانة. محضرين لكم أمسية حلوة برشا باش نحكيوا على تفاصيلها. نحب نرحب اليوم بزوز ممثلي جمعية الطفل اليقظ. باش نبدأ برئيسة الجمعية جمعية الطفل اليقظ مدام سامية معرف, نورتنا.
1: مرحبا بيك دوما نورتونا وشكرا على
0: الدعوة. يعيشك, مرحبا بيك وصباح ان شاء الله جميل جدا. نحكيو برشا حاجات مزيانة اليوم. شنو ندخلوا لهم بالفرحة وبالإيجابية في وقت يعطيكم الصحة استغليتوه كما يجب. وباش نحكيو أكيد على التفاصيل. ما جيتش وحدك مدام سامية, جي معاك مين مال جمعية الطفل اليقظ. مرحبا بيك سي فيصل فرحات, نورتنا.
2: عايشة.
0: صباح الخير. شكرا. طاقة إيجابية, طاقة مزيانة باش نروها إن شاء الله في الأمسية اللي باش نحكيو عليها تفاصيل إن شاء الله نشوفوها. أمسية مسرحية احتفالية بمناسبة عيد الأم. كل عام وأنت نبض الحياة.
1: أكيد أكيد هذا الشعار, الشعار الاحتفال بعيد الأم. كل عام نبض الحياة, هي الأم هي نبض الحياة. مش كنا في الدنيا هذه ما تمش مع أحلى من الأم.
0: صحيح. جمعية الطفل اليقظ نشيطة ما شاء الله, وجمعية الطفل اليقظ ماهيش أول يعني خليني نقول برمجة وفعاليات وتظاهرات حلوة. اختياركم المرة هذه في الوقت لهذا بالذات للمسرحية هذه,
1: هي جت مناسبة. احنا جاتو يحكي لكم سي فيصل فرحة في البرنامج السنوي, احنا عنا خطة سنوية نعملوها انه في البرامج الاحتفالية والبرامج مع الاطفال شنوها, المرافقة مع الاولياء شنية مع الامهات خاصة, العمل والمشاريع اللي نقوموا بها الى جانب ذلك مع الندوات العلمية. قلنا علاش لا في عيد الام مرة هذه. جات العيد عن عيد الاضحى, والعيد الاضحى اكيد الام اللي باش تضحى.
0: اوي
1: الام اللي باش تنهض كل شيء, الام اللي باش تجيب مولادها, الام اللي باش معناتها يجيب باش يعيدوا لشكون يعيدوا على الام اول شيء. لهنايا خممنا ما تمش مع احلى باش يكون الثالث يوم ورابع يوم تاع العيد باش نحتفلوا بالعيد الام. مش اول مره احنا نحتفلوا به, كل مره
0: صحيح.
1: كل مره نعملوا كل
0: حاجه
1: نعملوا حاجه. السنه قلنا علاش لا ما يكونش عيد الام في في المناسبه هذه. مناسبه هي مناسبه احتفاليه وفرحه نكملوها بالعيد الام اللي هو اخر احد كل سنه, مره بالسنه هي معناتها يوم الاحد اخر ماي بالسنه. اذا قلنا نعمل عيد الام هدايا وتكون حفله بمسرحيه مع الفنانة القديرة دليلة مفتاحي بنفس المناسبة باش نقوموا بتعزيز الممثلة القديرة منى نورتي أيضا باش نكرموها بمناسبة عيد الأم. علاش لا؟
0: علاش لا؟ يعطيكم الصحة. سي فيصل, احنا تعودنا بعيد الأم يقتصر يا وردة يا بوكي نوار, يعني مشيوا هكا للأماكن معينة نقتني وحويجة هكا رمزية, هذا هو اللي تعودنا به. جمعية الطفل اليقظ جاتنا بفكرة جديدة وفكرة مميزة وفكرة حلوة, إن اليوم الأم تتنقل باش تمشي تتفرهد وتشوف مسرحية وتعمل جو آخر.
2: هذا تقليد ولا احنا مش أول مرة نعمل.
0: صحيح.
2: عيد الأمهات كل شهر ماي عادة ناخذ الويكاند الأخراني ونعملوا الاحتفال هذا تقريبا الأقل أربع مرات متتالية جمعية فتية
0: أربع سنين. إيه
2: دخلت العمل عام 20
0: 2020
2: بدأت في السنة المالية 2020. التقليد هذا موجه أساسا اللي عليها مدار التربية اللي تبني الأجيال المدرسة الأولى الأم، وما أدرك ما الأم. لك علاش نعملوا الاحتفال هذه مش يجيبوه لنا، لأن أولادها هي مش يجيبوها.
0: صحيح.
2: كسوا أولادها اللي منخرطين معنا في الجمعية وفي نوادي الجمعية، وإلا أولادها الكبار اللي يراوا في أمهم شخص يستحق كل عام يتكرم. وبلا نعملوا شوية، ولكنك الجيست هذيك ياخو بعد احتفال يحبوا الأم تخرج نهارتها في الموسيقى، في الفن، في المسرح، في الغناء، في الرقص، ونعملوك الجو الباهي. وعادة سامي ديما تخبي مفاجأة
0: إيه؟
2: معنا أصغر أم ولا أكبر أم ولا
0: أنا فما مفاجأة
1: أكيد
0: سكوبات
1: فما
0: سكوبات.
2: نبدأ نعملو جو آخر، نجيبو عرض موسيقي وشيخو يشتحو حتى احنا توا على الرقح في البداية
0: مش
2: نعمل حاجات من وعادة تحكي لكم عليهم. رأي الجمعية داخل المطاف تكونت نتيجة قصة مش وقت حكيانها، أما قصة مدارها التربية.
0: من ماذا بينا نعرفوا احنا القصة الجميلة؟
2: هي ياما القصة كررتها عدة مرات، ربما نوليش ممل، إنما القصة
0: أعطينا الزبدة.
2: والله شوفوا مو قايت الكشافة. فما مرة تعرضنا أن وليد صغير رفقنا في المخيم كان عنده صعوبات كبيرة في سلوكه في أدائه خلال المخيم. القايد متاعه متقلق، كلمنا قال بربيك فلان اللي جا روح وبيه راهو عمل فين، يضرب يعض ما يسمعش الكلام وما يتكلمش، وليد عنده
0: صعوبات
2: واضح، ولكن ديما يرافقوا اخواته باش يتم ادماجه في دارهم وتقدروا وتعطيه مكانته وتبعته يقضي من العطريه ويسمع يفهم يتكلمش، ما يتكلم كان بحدا امه
0: فوالا
2: كلمات يقولهم وكذا. دخلوه للروضه رفضوه، ديما يقول له هز ولدك، العائلة ذيك قاعدة تعاني في مشكلتها وحدها حتى لين جي المخيمة ذي خرجت المشكلة العلن، ومن تدبر حل الإشكالية بتاع الوضعية
0: الوليد هذي
2: الوليد هذي
0: ايه بيان سور
2: واليوم الوليد هذي في السيزيان
0: ما شاء الله.
1: بفضل زادة نقول فضل رب العالمين طبعا وفضل الجمعية،
0: كنتوا داعمين وكنتوا سند.
2: وانا والله نحب نستحضر الموقف الباهي الجبريل
1: صحيح
2: لنا سمي لقدامك
0: ما يرحمها
2: والعبد لله وجابرييل، نحن من المؤسسين وثلث
1: مؤسسين
2: المؤسسين تاع الجمعيه دي مامور فونداتور، نحن مواصلوا توا العمل في الجمعيه دي بكل شغف. نتيجه لقينا حل الوليد هذا، الوليد هذا رسومات وصلت حتى لايطاليا وفرنسا
0: ما شاء الله،
2: ولو التعبير نتاعو ديما نستذكر جابرييل بخير
1: عليه رحمه الله،
2: واللي كانت سبب في ان نتلموا ونعملوا جمعيه تتوجه لصعوبات.
1: علاش؟ على خاطر كانت في فتره صعيبه على الاخر نتاع الكوفيد، الا حتى حد ما نزمناش بلاصه مغلقه
0: اكزاكتومون،
1: لقينا البلاصه الحلوه برشا. احنا اسسنا في وقتها المدرسه الخضراء المفتوحه ابخوند اوترومون، اللي نتعلم بشكل مغاير. ما لقيناش مخي من الرانش نتاع جابرييلا، فتحت لنا بابها، كانوا الحصنه نتاعها كانوا مروضين بالاساس للعلاج الزوثيرابي مع الكلاب، وكانت المساحة خارقة للعادة باش نعملوا فيها اجتماعاتنا، وكانت أول اجتماعنا تحت الشجرة نتاع أكل اللوج على الظل. أما بعد دي بعاد على بعضنا برشا، ما حدا منهم
0: احترام المسامات وقتها في طبق الكونفينمون،
1: في طبق من زادك طلعت ولعبادك الفريمون
0: خايفة
1: على الأخر. عملنا كل الجلسة تحتك الشجرة، ومعنا وقت الدكتور عنابي زاد الله يرحمه زاد فونداتور معنا في الجمعية. كانت كل الأجواء هذيك وكل المساحة هذيك عملنا فيها في أول نشاطات من كل غديك، وكتكلموا علينا الكابيتاليست جات وقت اللي سجلت كيفاش النشاط بشي تم، والطفل هذايا أخدم معهم غديك، وزادت أطفال أخرين عندهم صعوبات بمختلف أنواعها، وكان التأسيس الجمعية من خلال ذلك مع المشروع متاع جمعية متاع المدرسة الخضراء المفتوحة لنتعلم بشكل مغاير. في نفس الوقت خطرحنا الهدف بتاعنا هو هدف اجتماعي علمي، في نفس الوقت معناتها نقفوا للأطفال هذوما ما شاء الله الجمعية متاعنا فيها مختلف الفئات، مختلف الاختصاصات، من علم النفس لأخصائي اجتماعي، لمربين عندهم دي كارير متاع 40 سنة وأكثر اكثر من حتى من 40 سنه من فن التشكيلي، من علاج بالموسيقى، من مختلف طبيب اطفال، دكتور اطباء مختصون، دكتور طاهر صفال، دكتور صبحي الغانمي، نيوناتال. يعني الجمعيه لي فونداتور نتاعها من اهل الاختصاص، ولذلك الجمعيه مشات سوغ تروا فولي، علاج الاطفال
0: اي
1: بجميع الانواع، فولي لي ايامات تكوينيه وتحسيسيه، قمنا بعده تكوين وتحسيس في الكريفوك مع المدارس مع كذا للمربي
0: كي قالت لي كريفوك فهمت اي.
1: والفولي الثالث هي المرافقه ودعم الولي، خاطر مسكن الولي وهو بحاجه للدعم والمساعده والمرافقه باش ينجم يتواصل مع الطفل هذاك.
0: اكزاكتومون،
1: على ذلك احنا ديما في كل عام نذكر الام ولازم نحتفل ونعمل حفله. ما اعتقدش مره جبنا
2: مرة عمليه. شوفوا مازلش انسان خطا كجمعيه، صحيح الصبغه بتاعنا علميه
0: علميه اكزاكتومون،
2: الدور الاجتماعي اللي تقوم به دور الاجتماع التربوي. مع ذلك ناخذوا اشكال عملي، كي نقولوا المدرسه الخضراء المفتوحه يعني نمارسوا العمليه التربويه. اثناء المدرسه الخضراء المفتوحه باش تاخذ شكل اخر. اثناء باش ننظموا مخيم، مخيم علمي، هذه بريمير اول مره نعمل حاجه هكا. نسينا نعملوا دوره لهنا في المهديه، المهديه يستطاب فيها الصيف ونجموا نعملوا انشطه فيها الترفيه وفيها التكوين. اثناء قررنا انه نخرجوا من المهديه، مش نخرجوا برشا باش نمشيوا للشابه
0: للدويره، مخيم الاصطياف اسمه سي محمد الكسري،
1: اسمه مخيم صيفي للمدرسه الخضراء المفتوحه.
0: برافو
1: اطفال مدرسه الخضراء المفتوحه،
0: برافو.
1: والمدرسه الخضراء المفتوحه ديجا عندها بروجرام تاعها ومسجل
2: برنامج محطوط باش يكون فيه معناها فقرات ترفيهية قارة كالقيام والاغتسال ورفع العلم، وبعدين نحلوا صباح ورشتنا الفنية، نعملوا البرعاتنا ونعملوا إنجازاتنا ونحقوا بصمتنا ويفرغوا صغار ما عندهم تعرف يتمارس الفن في الهواء الطلق عنده معنى آخر. نجيو نهار ونفرشوا باش كبير
0: نجيو
2: القواش ولون كيما تحب، جات فيك، جات في حوايجك، جات في ديك، جات في السيبور
0: سيباقرا،
2: وهذاك عنده أبعاده التربوية كيف كيف. زادا في جملة الفقرات
1: مدينة العلوم زادا باش تجينا
2: بالضبط، الفقرات هذه فيها بعد علمي. شو معنى مدينة العلوم؟ رأينا عندها معنا برنامج ممتاز إن شاء الله توا تواكبوا وتحضروا معنا
0: إن شاء الله
2: ليلة النجوم،
1: ليلة النجوم للأطفال.
2: وفي نفس الوقت زادا باش ننفذوا برامج أخرى في الحساب الذهني، في الالعاب اللي عندها بعد تربوي وفكر تربوي في
0: ما شاء الله وحسي حركي. زاد
2: فريق كامل مختص من المدينه هذه الى جانب كنت تعدد لك في الدكاتره واللي
0: ما شاء الله
2: المربين اللي معانا باش يجيو يعملوا ورشاتهم اللي كنت نقول عليها، سواء في ذلك عنا في المسرح، في البيئه والحفاظ على البيئه، في التغذيه، في عندنا زاد حاجات كيما بعد ترفيه باش نعملوا لعبة الكنز، باش نعملوا
1: باش نعملوا خرجات ترفيهيه ايضا
2: اللي باش يرافقوا الناس هذوما اللي باش يرافقوا الناس مختصين وقاده في الكشاف.
0: برافو،
2: باش يجيو متطوعين باش يقوموا بهذا الدور التربوي الترفيهي. صحيح هما ست ايام
0: اي
2: فيهم خرجه.
0: وقتاش باش نبداو البرنامج هذا؟
2: 13 جوان.
0: لا جويليا
2: حتى يعطلوا تلامذه
0: الدراسيه
2: باش نخرجوا من جو القسم وصبوره
0: ان شاء الله.
2: لكن عندنا برشا معارف ومراقب
0: هذايا نجيو نذكروا به باذن الله قبل جويليا ونحكيوا عليه، خاطر مهم جدا
2: اللي يحب يسجل ابنه. لما احنا مشكلة ناخدوا برشا عباد يقول لك يتعاملوا مع الاولاد عندهم صعوبات وكذا، بالنسبه لنا احنا مفتوح للجميع لان البرنامج حلو برشا
0: مميز
2: والاماكن محدوده
1: ما شاء الله. مازلنا كحكينا مازلنا ما بديناش وبديت نحكي خاطر مضبيه تقعد عندي ثلاثه اطفال من مروج قيدوا
0: فوالا
1: من مروج ثلاثه اطفال، قلت لهم غادي نبجل بصدق معناتها ديما نحب نبجل اولاد بلادي خاطر اولادي يعني كي نقول اولاد لوجيزي عندهم سنوات معانا فهمت معناتها ملي معناتها نبجل هذوك ما يقول لي مادام حتى هذا اولادك زاد نقول لهم باهي ان شاء الله
2: اولاد تونس وين تنفع وين التربيه حيثما
1: اكيد
2: امطرت حيثما
0: برافو برافو
2: تؤتي اكلها تؤتي اكلها فين في الاجيال الجايه ان شاء
1: وهنا
2: الله.
1: وهنا يرجع للشعار نتاعنا سي فيصل، زرعوا فحصدنا فنزرعوا فيحصدوا. هذا هو هذا هو شعار
0: شعار مميز الحقيقة،
1: شعار لنتعلم بشكل مغاير. هذا هو الشعار متاع المدرسة الخضراء المفتوحة، زرعوا فحصدنا فنزرعوا فيحصدوا.
0: يعطيك ألف صحة. باهي نرجعوا لمسرحيتنا وأمسيتنا الاحتفالية المزيانة نهار السبت إن شاء الله بدار الثقافة بالمهدية. أي تفاصيل كيفاش الاتيكيت تذاكر اليوم كيفاش الصغير باش يمشي يقص الأم ويعطي كادو لماماتو؟
1: حلوة بكشة، يعطي كادو صحيح، الأم تستاهل أكثر من هدية، ولكن هذه فرصة باش الأم تترفع على نفسها، تكون مع أختها مع صحابها مع جيرانها، باش يضحكوا ضحكة، باش تكون خاص بها هي. التذاكر إن شاء الله تكون معناتها مباعة عند في بوتيك سامي. شو آخر سي فيصل؟
2: الأماكن تاع ترويج التذاكر في مقر الجمعية في الليسي ليبر،
1: ليسي الحرية معناتها نقولوا
2: الحرية. على ذمتكم أيضا في نقاط أخرى، إن كان حلينا نقاط أخرى نعلم عليها إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: هذه ثلاثة الأماكن الرسمية اللي في بعضها التذاكر. ومرحبا بكم، وإحنا هنا مطبينا أكثر أمهات تحتك.
0: أيواش إن شاء الله الوقت بش يكون الأربعة متاع العشية،
1: الأربعة متاع العشية
0: بش يقتصر على يعني المسرحية أم حاجات أخرى؟ وانت بكري قلت لي خاطر
1: إيه؟ احنا في المسرحية فما أطفال، أطفال مدرسة مش نسمي المدرسة معطر مش الأذن على خاطر
0: سيبا جراف،
1: فما أطفال بش يقدموا مسرحية على الأم.
0: أي
1: ومسرحية يعني رائعة جدا، الأم معناتها حقيقة الأم الأولادها تحققوا حقوا من رجعوا لإيطاليا ولكن ماتوا ما رجعوش. الحقيقة هذيك معناتها خلات الأم كما نقولوا مشوية على ولدها. الأطفال هذم اللي باش يقدموا المسرحية من قصة حقيقية متاع الأم هذا متاع الحومة متاعهم متاع الجيران متاعهم، قصة حقيقية اللي هما استخرجوا منها المسرحية هذه، ولذلك قلت ما نلقاش فرصة خير من هذه باش
0: يكونوا
1: فوالا.
2: مشهد مسرحي طويل، هو مشهد مسرحي
1: تاع 5 دقائق 10 دقائق
2: على خشبة المسرح
0: من الواقع إلى من الواقع الذي عيشوا فيه.
2: واحد تشجيع للإبداع التلمذي في هالمدرسة اللي توبعت اللي يتم الإعلان عليها، اللي هي ناشطة ومدمجة في مشاريع تربوية واجتماعية ومدنية.
1: هذا مهم
2: أخرى
1: جدا،
2: خاصة ثم ديزاكسيون قاعدين يتعاملوا في دوائر المدرسة هذه، بيئية فيها نظافة فيها العناية فيها
1: وجمعية في قد من مشاريعها هي معناتها نهوض بالمدارس، معناتها مشاريعنا الكل في المدارس.
2: ما حكيناش بكل يعني رحنا في المدارس عندنا تو نرجع للموضوع، عندنا نادي قار للطفل اللي يقظ ديناه سنة في مدرسة ابتدائية لزقيرنا، وخدمت 3 سنة وتوجناه في قبل أفريل كيكا ولا
1: في أفريل
2: قبل في أي في نهاية مارس.
0: أي
2: في نهاية مارس تم تتويج النشاط متاع النادي هذا على أساس إنه نموذج باش نعموه في أكثر من مدرسة في السنة المقبلة. شو معناتها مدرسة؟
1: نادي الطفل
2: يقظ، يجيو ناس وليدات صغيرات هذوما داخل المدرسة في الإطار التربوي،
0: أي
2: يخرجوا على النموذج التقليدي للتكوين والتعليم ويمارسوا ألعاب ويمارسوا فنون مع منشطين مختصين ويتعداوا عليهم. شو يتعداوا؟ يتعداوا على يداولوا على الورشات هذية مختصون اللي كنا نقولوا فيهم في التربية بطريقة
0: برافو
1: بطريقة مغاية.
0: برافو. شو عندك مضيف سي فيصل؟ برنامج مميز هو الحقيقة.
2: الله يهو، شوف عندما تحدث عن الطفولة وعن الأم
0: فماش حاجة تاري،
2: لأن أحسن استثمار تستثمره أنت في أي مجتمع من المجتمعات تستثمر في الأجيال المقبلة، والأجيال المقبلة إذا كنت حب تبدأ من البداية المبكرة من الطفولة المبكرة رحنا نتعطاه مع الصغيرات اللي في رياض الأطفال فما فوق.
0: صحيح.
2: وناي نحب نحيي كل التلاميذ اللي مقدمين في الأيام هذه على محنة الامتحان وصعوبات الامتحان وضغوط الامتحان، ونقول للأمهات كان الله في العون
0: خاطر هم اللي عايشين الضغط.
2: حد استنفار أسرة في الأسرة التونسية وماذا يشاركوني فيه
0: سي فيصل الصحيح. اليوم نتحدى أي أم تقول اني مانيش فاهمه دروس ولدي، تعملوا امتحان للام جيب 20 على 20 بدون من غير ما تزيدي حتى كلمه.
2: هذيك الام اللي توصل لبعيد
0: وي
2: تعبتو
0: اي ام
2: نرتاح اني واسرتي واولادي شدوا طريقهم ان شاء الله. ربي يوفق الجميع.
0: أمين.
2: ان شاء الله حظ سعيد للاطفال الكبار اللي ماشيين
0: بالكبار.
2: يعني 200 مترشح في المؤسسه
0: ان شاء الله
2: مش عادي البكالوريا اليوم فيهم شكون يعدي بكالوريا تطبيقيه في, في ماده العلوم الاعلاميه
0: للجميع ان شاء الله يا ربي
2: ان شاء الله ان شاء الله فرحه عامه في ربوع تونس.
1: وفي نفس المناسبه نقول ان شاء الله كل عام هما حيين بخيره, جاهم امتحانات ومع العيد من بعد امتحانات نقول ان شاء الله ربي يوفقهم.
0: اصعب فتره يعديها التلميذ الفتره هذه
1: والسنه,
0: ضغط كبير مع ضغط الامتحانات وبصراحه ضغط البكالوريا معتادين به الحقيقه, اما ضغط الامتحانات بالنسبه للاساسي بصراحه غير مقبول. هو قوس تحل اما غير مقبول.
2: اصلاح المنظومه التربويه يكون في اصلاح في القياس
0: في المطاف يعديوا على ثلاثة جمعات براتيكمون عدي ارتاح يعمل لهم
2: برشا ربي تعب
0: كل تعبين كل تعبين
2: المربي والمربي خاصه في الفتره هذه برشا عباد يقول لك تعطلت دروس ولا كذا وسمن بلوكي لا ما تصورش شنو العبء اللي عليهم وثم كيش يسميوها استحقاقات لازم ترجع النوت في النهار الفلاني وتعمل كونسي في النهار الفلاني وتسلم القائمات في النهار الفلاني
1: بالحق تعبين على المخر ودون لا عندهم اولادهم زاد هما في حد ذاتهم اللي العادي
0: اكيد هما اولياء في حد ذاتهم
1: ما ينساوهاش زاد حتى هو في حد ذاته ولي زاد
0: هو قوس تفتح حسب رأي اني ام اني وليه واني مواطنه اليوم عاديه دونك نعيش الضغط كيما الناس الكل تعيشه. بالنسبه للمربي يعيش الضغط اما المربي عنده عقله ينجم بل يتعب يقول لك فتره امتحانات تتعدى اما اليوم صغارنا تعطيهم راحه وخاصه راحه تعيد بعد كيفاش بنا نفسيه وبنا تركيز يرجع يعدي لك امتحانات. هنا بصراحه نقطه استفهام كبيره بالنسبه لنا الناس الكل
1: ان شاء الله جاي نضغوا في الموضوع هذايا
0: صحيح
2: عملنا احتفال
0: احنا علاش قلت لهم اني بديت لهم بالضغط انساوا الضغط لو مينيموم اليوم نتوما اعطيتونا فرصه
1: الحفله
0: جد جدوا النشاط بصراحه
2: يكون ثقافي
0: ولا نفسي
2: بالموسيقى وبالفرح وبالعرض المسرحي وبالخروج وبالتواصل الاجتماعي نحكي مع بعضنا نقعد مع بعضنا ونفردوا بعضنا ونزوروا بعضنا في العيد
0: برافو.
2: في الويكاند وفي غيره يكون الحل
0: برافو. بس ماك شك تقول صباح الخير للناس الكل وسلام خاص للقائد فيصل فرحات
2: تحية للقائد
0: بسمه منورينا خليكم كلمة الختام اليوم مع دعوة جديدة لسادة المستمعين اليوم للي يسمعوا فينا في دار الثقافة إن شاء الله نهار السبت الأربعاء متاع العشية.
1: دعوة للجميع نقول لكم كل عام انتم حيين بخير ان شاء الله ربي ينجح اولادكم ويعطيكم القوة لكل ام يعطيها القوة ونستدعيكم ان شاء الله يوم 30 ماي بدار الثقافة للاحتفال مع بعضنا بالعرض المسرحي لدليل المفتاحي مع منى نور الدين
0: تكريم
2: سي فايس
1: ان شاء الله
0: سي فايس
2: ان شاء الله ان شاء الله يكونوا باعداد غفيره هم نرى القاعه مليانه
0: ان شاء الله
2: يعني راهو يفرحنا ما احنا مش نلوجوا على الكسب البيض انما رحنا الدرهم اللي نجمعوه الدرهم الابيض اللي نجمعوه في مناسبات كيما هكا ننفقه في ابواب بيضاء
0: صحيح
2: ابواب اللي باش نعملوا المنصه الخضراء المفتوحه باش نسيروا نوادينا
0: صحيح
1: باش نعملوا بلاتفيل هكا
2: الاكسيون تاعنا فوالا شوف اشكال الدعم راهو دوب ما نكملوا المنصه الخضراء المفتوحه نبداو في دعم بالمواد المدرسيه وباللبسه وبال الأحذية وبغيرها
1: بالمساعدات
2: من غير شوشرة وبالستر باش أولادنا ما يقولوش نتيجتك النقص نتاع الدفتر والقلم راني ما قريتش
1: هذه الحاجة باهية من كي نعاونوا ما نبهروش
0: اكزاكتومون برافو يعطيكم الصحة وإن شاء الله موافقين نورتني مدام سامية معرف رئيس جمعية الطفل اليقظ وسي فيصل فرحات اليوم بكاسكيت أمين ميل جمعية الطفل اليقظ بما أنك ناشط ما شاء الله ناشط في برشا مجالات منورينا إن شاء الله ضيوفنا وإن شاء الله زادة تكون فرحة وأمسية جميلة جدا نهار السبت الأربعاء متاع العشية بدار الثقافة بالمهدية وتحية لكل أم تسمع فينا وربي يرحم كل أم توفت.

0: minutes après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق فيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبه.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. MFM, l'idée à l'accès estimé en fait, ولاية المهدية.

0: على الام
1: اف ام. معكم اعزائي المستمعين صباح الامل والتفاؤل والسعاده، صباح المميز وصباح الحقيقه الاحتفالات المميزه اللي درت علينا ونورت لنا شهر ماي، وما زلنا في باقه الاحتفالات. واليوم معنا عبر الهاتف مدربه معتمده في البرمجه اللغويه العصبيه وباحثه دكتوره في الصحه العموميه، مدام حورية حشيشة. ألو صباح الأنوار.
2: ألو مرحبا، صباح الخير.
1: صباح الورد، نورتنا.
2: وبيك أكثر، وبيك صحية صحية ومبهزة لأهل المهدية ومستمعي
1: أنا
2: سام ولك سيدتي المميزة.
1: يعيشك، شكرا ليك مدام حورية، منورتنا اليوم وجيتنا بباقة مميزة احتفالية جد مميزة نجم نقول بالنسبة لشهر ماي. كان نحكيه في التفاصيل هذه الجميلة.
2: شهر ماي هو شهر الرعاية وكرامة وحب الأم.
1: نيه
2: الحديث نتاعنا مش يكون كانت رحلة تمكين ووعي.
1: أي
2: بل ما نبدأ في باقة التهنئة، نحب نضيف للتقديم الفعل اللي أنت قدمته مشكورة. بل ما نقدم الاقتصاد الأخرى لكل آلاء حب لكل شيء قابلة.
1: أي
2: بخبرة 36 سنة وأتشرف بذلك
1: ما شاء الله.
2: الحمد لله. هيك علاش أول تهنئة نحب نقدمها لكل قابلة اللي هي حارسة الحياة الأولى في يومها العالمي اللي بدأ شهر ماي يوم 5 ماي من كل سنة.
1: أي
2: التهنئة الثانية كاختصاصية في عالم الاجتماع، في علم الاجتماع نحب نهني الأسرة اللي هي سند الأمان الحقيقي لكل أم ولكل الجيل وكل وفي المجتمع، اللي هو يوم 15 ماي من كل سنة. ولا يخوتني أن أهنئ كل أم بمناسبة الأسبوع العالمي للولادة المحترمة.
1: أي
2: هو من 18 إلى 24 ماي، وتوصل لاحقا الفترة وش معناتها ولادة محترمة. كما أضيف الجديد هو الاحتفال باليوم الوطني لصحة الأم يوم 20 ماي.
1: أي
2: نحكي عليه شوية اسمية الأحداث بتاعه
1: ما فيها بيس، خاطر كل حاجة تخص الأم اليوم ماذي بينا نحكي عليها
2: إن شاء الله. وتهنئة مسبقة مفعمة بالحب لكل الأمهات بمناسبة عيد الأمهات يوم 25 ماي إن شاء الله. ولك أنت سيدتي.
1: ايه عيشك، شكرا ليك ليا وليك ولكل ام اليوم. الحقيقه تستاهل ان نثمنوا لها مجهوداتها وتضحياتها، وما ننساوش الامهات اللي ربي تفكرهم ونقولوا الف رحمه عليهم.
2: الف رحمه عليهم.
1: اي مدى
2: الركن الموالي نقدم كيف نضمن ولاده محترمه وامنه في مجتمعنا. أنا ديما وقت نحكي الحمد لله نحكي بمقاربة متعددة الاختصاصات على حسب العلوم التي تلقيتها، وديما نقول إن شاء الله كل ما أتعلم حعلم وأفيد الناس إن شاء الله يا ربي. أول حاجة نحب نحكي من جانب علم اجتماع الصحة، اللي أنا عاملة ماجستير في علم اجتماع الصحة. نعمل قراءة سريعة في أنسنة العلاج.
1: أي
2: الولادة ليس مجرد إجراء طبي جاف في المستشفى، بل هي حدث عائلي وإنساني يجب أن يحترم مشاعر الأم وسلطتها على جسدها.
1: أي
2: قبل ما نوصل على اجتماع الصحة الضروري أن أبدأ بالصحة، هي الصحة العضوية والفيزيولوجية. بما أني دكتوراه أنا قابلة ومتواجدة دكتوراه في الصحة العضوية، ونعمل ياسر بالفيزيولوجي بالولادة الطبيعية والولادة الفيزيولوجية. هيك علشان نأكد على أن القابلة هي الرائدة في الولادة الطبيعية وصمم الأمان الجنوبي للأم.
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، وشكرا ليك على التقديم المميز هذايا واللمحة لحلقوة. نظرا لذيق
2: أي قلي ركنة صغير اللي هو الجانب الآخر، التنمية البشرية والبرمجة اللغوية، اللي الحمد لله البروفيل الآخر بتاعي أني مدربة في التنمية البشرية متقدم في البرمجة اللغوية وباحثة في العلاج المعرفي والسلوكي، اللي هذا قاعدة نحب كتجديد الدكتوراه، نحب ندخله الأمومة الآمنة والمحترمة.
1: وهذه هديتك للأمهات لعيد الأمهات، يعطيك الصحة.
2: علاش هنا مش نحبه كيفاش شنو نحبه نفهمه نفهمه بالرقي بالوعي النفسي للأم على التواصل الحاضر والدقيق مع الطاقم الطبي وربط الخوف وقت المخاوف كيف كيف عن طريق البرمجة اللغوية عن طريق العلاج المعرفي والسلوكي نحضروا الولادة، نبدأ من إعادة برمجة العقل على الثقة وليس فقط بتمارين الجسد.
1: مدام حورية، نظرا لذيق الوقت، شنو محضرين لعيد الأمهات ولكل أم اليوم نهار 25 ماي؟
2: برافو. دونك أخيرا أنا كحورية بالبروفيل هذايا اللي حكينا عليه، قابلة وباحثة في أمر الاجتماع والصحة العمومية ودربة، شنو أنا دوري؟ أنا كنت أقبل وقتنا أنا راني تويتها في التقاعد النسبي،
1: أي
2: كنت أقبل قابلة إشراف
1: فقط
2: ونساهم في كل الحملات وفصل الأيام الوطنية. إحنا قلت أنا أنت في دارك يا حورية شنو تنزل تعمل وتساهم في الحملات؟
1: أي
2: المساهمة متاعي تكون مجتمعية في هذه الفترة السعيدة. الهدية متاعي هي حصص استشارية وجلسات كوتشينغ توعوية خاصة بالأمهات والنساء والأباء، هذا الكتر لأنك علم في علم الاجتماع يلزم راه نكون وسيطة في الكوبل باش يكونوا التواصل متاعهم.

0: اللي في المجموعه تحد من الوعي والاستشارات العامه المجانيه تضامنا مع هذه المكتبات، ومن يحتاج ومن تحتاج الى مرافقه اعلى وبصفه مخصصه وشخصيه جدا ينتقل معها الى الحصص كوتشينج خاصه نجم تكون مجانيه او مدفوعه حسب الحاله.
1: واضح. يعطيك الصحة، مشكورة جدا مدام حورية، ويعطيك الصحة باش نعطيك يعطيك الصحة أكيد على المجهود المثمن، خاصة يوم عيد الأم، والعيد نعرف قديش هو مهم بالحق، وقديش الأم مهمة في العائلة، وقديش معناها موضحة مهم، وقديش بالحق تستحق زيادة لشوية اهتمام. نرجع لك كلمة الختام أكيد، ومشكورة جدا على التوضيحات الحلوة.
0: عايشك. وختاما نحب انا نحب نقول للمرأة نعطيها بعض النصائح الذهبية اللي هي من اساسها على اساسها تعمل اليوم الوطني يوم 20 مايو.
1: اي
0: نحب نقولولها ونحسسوها ونوعيوها اللي ان العيادات ما قبل الولادة هما 5 عملتها الرعاية الصحية الأساسية، راهي موجودين 5 عيادات المفروض المرأة ترجع والليل تعويكة واحدة على 10 ما تمشيش.
1: اي
0: كنا قبل معناتها 1 على 20 توالينا 1 على 10. نحب نكثفوا التحسيس ان العيادات هذه ضرورية لدى القابلة في كل المراكز الصحية هي متاحة للكل. وبلاش
1: يعطيكم الصحة. اي ديما مجانا. يعطيكم الصحة.
0: حاجة أخرى اللي نحب نقولها هي المجال دم توا صحيح التطور التكنولوجي هذا يساعدنا في ياسر حوايج، لكن لازم نقول للمرأة أنها ما تاخذش المعلومة من أي حد ومن أي فيديو كان ما تتأكد المصدر اللي يقول فيه أنه هو إكسبير وهو مختص في الكلام اللي يقول فيه. راهو العيادة ما هيش فيديو تسمع وتقول أنا وليت ما أعرف. هذه حاجة هامة جدا نأكد نساء عليها.
1: أي
0: والحاجة الأخرى اللي هي نحب نأكد عليها كاختصاصي اللي أنا عاملة فاج اسمها محافظ ذات للنساء كله للناس الكل، اللي الذات انتعنا والذات انت الجنين كلنا راهي تبدأ من قبل الزواج ومن قبل الحمل ومن قبل الولادة، هيك علاش عاملة فاج محافظ ذات.
1: أي
0: مخاض الولادة يستدعي مخاض الذات، راهو لو كان المرأة معلولها تحضير كامل تقني وبدني من غير ما هي تخوض مع ذاتها في قبلنا تواصل مع ذاتها إيجابي مع عائلتها مع زوجها مع الانفيرونمون نتاعها، تغير معتقدات نتاع الخوف اللي هي تخليها تخاف من الولادة ياسر بس أنها ما تخليه سيرورة الولادة تمشي في الطريق الصحيح، وهيك عن السويكة السيزارية نطلع ولا كوشمان تاعنا طبيعية عميل تتراجع.
1: اي
0: بمجرد انها تعمل مخاض ذاتي بالمرافقة الإنسانية والمرافقة بكرامة وباحترام من عند اختصاصيين مش من عند اللي جي، قدرة الإله تكون هي سيدة قراراتها، تتحكم في جسدها وتعرف كيف تحكي مع الطاقم الطبي مع ذاتها وكيفاش تولي الخوف هذاك يا مدام قمر.
1: أي
0: الخوف هذا ترجع من خوف ألم إلى خوف هي باش نولد، معناتها مش خوف، الألم هذاك يولي مقبول، هي تقبله لدرجة أنها تولي معك حتى.
1: واضح.
0: هيك عليك هدايا الكل نعملوا فيه إن شاء الله من نهوض بصحة الأم اللي هي مسؤولية مشتركة طبية ومجتمعية أسرية، خلينا كن معني من أجل أم آمنة وأسرة سوية وجيل فاعل ومجتمع واعي.
1: يعطيك الصحة، مشكورة جدا. شكرا لك مدام على كل هذه بالحق التوضيحات مدام حورية حشيشة، نوجه لك كل الحب وتقدير مرة أخرى، وشكرا لك على التدخل، وإن شاء الله نهارك زين.
0: شكرا
1: لك، إلى اللقاء. دونك أكيد فاصل قصير بالأغاني المميزة وتكون حاضرة بحضنا بعد شوية أحلام إيغويدر، وخلينا نفرح.

نفتحوا شوية ونحكيوا شوية على الترشح بالنسبة لفعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني لأندية الغناء لنادي الغناء حلمة.

0: على الام اف ام.
1: امزغر تقبل. تخلي لكم بزغريت ونقولوا الف مبروك لنادي الغناء حلمة بالمهدية. حلمة المهدية نادي الغناء المميز، نادي الغناء اللي شارك في فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني لأندية الغناء، يترشح للدور النهائي في المسابقة. قبل كل شيء شرحب أحلام جويدر صاحبة النادي وصاحبة الفرقة وصاحبة المجهود اللي اليوم نحب نثمنه. أحلام جويدر ألف مبروك ونورتنا. عايش
2: أختي، يا صباح النور، مرسي على الاستضافة، وان شاء الله ديما نكونوا ناجحين وان شاء الله ديما نشرفوا النادي.
1: الف مبروك الحقيقه،
2: تحيه كبيره.
1: ايوا خاصه احلام ما جاتناش يديها فارغه، جاتنا بوكي الورد، واضح ان نهديو لك انت تهدي لنا. يعطيك الصحه، فخر المهديه، ويعطيكم الصحه على المجهود هذايا، واكيد باش نحكيو في تفاصيل التتويج هذايا، وخاصه باش نحكيو شويه على المهرجان الوطني. ما جيتش وحدك، شاف اوركسترا معاك منورنا اليوم، سي حسين حسين عسليمة نورتنا.
3: بارك الله فيكم، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بكم المستمعين.
1: فرقة خليني نقول نادي الغناء، خاطر هو بدا بنادي مميز، واليوم تبارك الله مميز اسمه حلمة. كيفاش كان دخولك معاه، وكيفاش كانت التفاصيل خاصة مع حلمة ستيب باي ستيب قبل ما نوصلوا للتتويج؟
3: والله ساعة قبل كل شيء، أنا موسيقي قديم شوية، أنا كنت عازف أورغ، وكان نشاطي في كنت في الشابة، أنا أصلي من المهدي لكن الوالد كان يبني في الشابة، وأنا تعلمت الموسيقى غادي بدأت النواة الأولى في نادي الموسيقى في المعاهد، في المعهد قبل كان يعملوا.
1: أي
3: بشوية بشوية معناها جاني الغرام، بعد مشيت قريت في أساس ماما، وأنا فورماتيسيان عكس معناها الفورماسيون تاعي فورماتيسيان.
1: أي
3: بعد مشيت نازل قول نحب نتعلم الموسيقى، فهمت؟
1: يعني دومينك ومجالك بعيد برشا على الموسيقى، لكن دونك فما روح.
3: فوالا مشيت نازل قول نحكي لك في 91 92 معايا شكري عمر حناشي علي بالعيد، وكنا جروب كامل، فهمت؟ هذا الغرام هذاك. ومن بعد دخلت مع فرق في المهدية هنا في منار الوفاء، ومن بعد مشيت مع فرقة أولاد قبودية، وتحية لهم محمد أشتر وعواطف،
1: كانت مميزة في المهدية،
3: ودرنا بها البلاسك، مشينا فرنسا تونس كاملة مشينا، قعدك الغرام هذاك. ومن بعد أنا بسيطة وصيفتي معناها، وعملنا سكونابيل، عملنا في المهدية وقتها كونت فرقة اسمها
1: سيران المهدية.
3: سيران المهدية كلهم نساء،
1: بنات
3: كل من ستينو الأوركستر، من الجيتار للباتري للأورغ كل، فهمتوا؟ وشاركنا بها عند في مهرجان الهواة في مازلت مين، من وقتها كان المنشط حاتم
1: حاتم.
3: ثم بعد ذلك مشيت انا الدوماني، خاطر انا توا انا مدير شركه ومدير انتاج في مصانع نتاع المصبرات الغذائيه، مقيم بالهند اصلا. رجعت جات هكا صدفه، صاحبي رضوان المغربي قال لي لازمك تمشي معاهم وتكون معاهم وتعاونهم. قلت له تو عندي 30 سنه بس
1: بعيد.
3: قال لي لا مادام النوايات عندك موجوده. مشيت تعاون، لقيت الحق نتاع ربي، انا لقيت الترحاب، ولقيت الناس مغرومين يحبوا يخدموا ويحبوا يأطروا روحهم. انا فرق اخرى يقول لك انا هاكا اورغ ودربوكا وهاكا ننشط
1: برك.
3: التأثير مهم جدا، خاطر هذا بنات ونساء، وفهم معنا التلميذ وفيه الموظف وفيه معناها الاطار كان نظيف بالنسبه لي انا، فهمت؟ نحب اطار باهي يكون محترم. اعطيت اللي نجم نعطيه، فهمت؟ وربي وفقنا، فهمت؟
1: امين يا ربي،
3: ان شاء الله مزيد من النجاحات بالنسبه لنادي حلمه.
1: غرامك ما بداش بنادي، غرامك من الصغرى قلت لي احلام. اي
2: الصغرى كنا مع في دار الثقافه مسرح، وكان فما برشا نوادي، شاركت في نادي وقتها مجموعه معنا سحسين، وقتها كنت نعزف جيتار ونغني
1: ما شاء الله،
2: معي اختي باتري، وقتها الاج دو 12 13 انا نزلنا
1: من وقتها اكتشفت في روحك اللي انت كيفاش بشويه بشويه جاتك الفكره باش تكون نادي؟ قصيت ورجعت،
2: قصيت برشا زاد ورجعت، حسيت حاجه ناقصتني، حسيت علاش نحب حاجه هيك تزيد بلوس وكل، قلت علاش ليه ما نشوفش، هي حلمه قعدت لي مليانه صغيره ما نرجعش للدومين نشوف نسي بنات اصوات عندهم اصوات والا مغرومين بالغناء ويحبوا ينضموا لينا، وكانت تجربه بشوي بشوي الحمد لله.
1: كانت انطلاقه مميزه
2: الحمد لله،
1: قعدت برشا باش تلوج معناها الاعضاء اللي معاك.
2: والله مش من الاول كيف هبطت وقتها لقيت اقبال حقيقه، انا فما اللي عندهم ظروف وفما فاهمني معناها يخرجوا ويجي، وانا حقيقه نلوج على عندها وقت ومغرومه وتحب تعطي وتحب مغرومه عندها صوت.
1: اللي باش ينشط معاك مش متاع نفحه،
2: مش متاع
1: انسانه يلزمها مغرومه.
2: فوالا
1: والمغروم يقعد راه هذا هو إيه. المغروم يكمل مهما كان،
2: كلهم احلاهم اللي كانوا معانا ولا
1: اكيد
2: مازالوا معانا، كلهم نحبهم وكلهم خيال، هما ربي معاهم واحنا ربي وفقنا.
1: امين يا ربي امين. احلام كيفاش كان يعني المهرجان هذايا بالنسبه ليك؟ كيفاش كانت المسابقه؟ كيفاش كانت مشاركتكم؟ لين نوصلوا للتتويج اكيد، اش نوصلوا للتتويج اما بالحق، كيفاش الفعاليات هذه كانت؟ قلت يا برا خليني نجرب، كيفاش جاتك الفرصه باش تشارك؟
2: والله لقيت الاعلان في الواحد شكون يحب يشارك في نادي فيستيفال ناسيونال مع دوك لو دوشون، انا على اساسه تدخل تقيد وتبعت فيديو وكل شيء، قلت علاش ليه نجرب نشوفه،
1: شوف حظنا
2: شوف حظنا. جاني قبل شارك 2023 في نادي هنا الموسيقى النسائي زاده، تاهلنا زاده وقت الفينال وهذه تجربه اخرى،
1: وتجربه أخرى في مهرجان آخر لفعاليات دورة أولى للمهرجان الوطني لأندية الغناء. ما تحسش لأندية الغناء قاعدة تكثر هكا والنشاط ذي النسائي قاعد الحقيقة يثمن زيادة؟ عملنا مهرجان توا
2: الحمد لله، الحقيقة برشا نوادي كثروا وفما غرام وفما الحقيقة لقينا إبداع،
1: حاجة باهية
2: حاجة مزيانة، ديجا من حق المرأة باش تتنفس شوية باش تتكلم، وإن شاء الله نوصلوا.
1: هي المرأة مبدعة في كل المجالات، فماش امرأة مبدعة، المرأة حتى اللي ما تخدمش في دارها تقع عندها بصمة غير عادية،
2: تحط حاجة في مخها المرأة
1: توصل لها راحتها النفسية. اليوم بالنسبة لنوادي الغناء هذوما اللي يميزهم زادة انهم كلهم نساء،
2: في فما دي جروب معاهم رجال مش كلهم،
1: مش بكلهم،
2: مش بكل فما معاهم خمسين
1: تلقى عنصر رجالي اثنين ثلاثه، مانيش نحكي على العازفين او المؤطرين
2: على الكره،
1: اي على الكره نحكي
3: هم المشاركين اللي شاركوا مثلا في السوسه 12 فرقه فيهم مور كان حلمه ومش عارف فما فرقه اخرى
2: من المهدية
3: اللي معناها كلهم بنات، معناها المجموعة الصوتية بنات وهذا مش عيب، حتى كان فما أولاد معاهم، معناها كما قلت أنا نرجع للكلمة التأثير واختيار أغاني وكما تقول الغرام هذاك
1: فوالا،
3: معناها هو وفاد كوب معناها هما هوات فهمت، باش ياخذوا في الاطار هوات،
1: اي
3: اذا كان فما معناها تدرج من هوات
1: بشوي بشوي
3: هذيك تحب لها خدمه كبيره برشا، وتحب انها معناها قاعده كيما نقولوا احنا معناها اساس باز باش الفرقه تولي معناها بروفيسيونيل كيما بيتم معنى كلمه. الفرق اللي شاركت مثلا نحكي لك انا هما 74 راهو،
1: اي
3: كل 74 عملوا لا كوليكسيون تاعهم كل شيء، وحسب
1: 74 نادي
2: 75
3: ولا 4 انا قريتها 74
1: سي باغرا 74 75 ما لا يفسد للود قضيه، راهو المهم فوق 70
3: معناها باش نحكي لك الكلمه نتاعك معناها اللي ولاو برشا فرق
1: ما شاء الله
3: في ولايه معينه، ما نحكيش مهديه انا مثلا في ولايه معينه في سفاقس مثلا تلقى 15
2: برشا جروبات في تونس تلقى 70
3: فهمت، عملوا معناها لا كوليكسيون نتاعهم وعملوا معناها خذاو منهم 12 في ولايه معناها في الساحل و12 في تونس وما
2: 13
3: كي تجي تشوف انت كي تجي تشوف الاطار نتاعهم تلقى فما مثلا تاع صفاقس تلقى تقول هذه مش فرقه معناها نادي ينشط عادي معناها عود وورج ولا حاجه، لا جماعه جايين معناها من الكونسرفاتوار وانا جيو للمجموعة برشا باش يعاونوهم. الإطار هذه نقطة مهمة برشا،
2: نقطة مهمة برشا
1: برشا
3: على خاطر تو انت انا مثلا عندي عازفين في في المعهد العالي للموسيقى في سويس. نجي نقول مثلا تجي الاخت احلام مثلا عندها نادي في سويس، قلت بالله انا راني باش نوب باش نمثل ولايه صفاقس مثلا باش نمشي للمهرجان، شكون يعاوني؟ يجيو الكل. قلت لك اوركستر كامل جاو. انا سالت قائد الفرقه موسيقى ما شاء الله معناها دي برو،
1: اي
3: قلت له بربي انتم كلكم قليله هذه تمثل صفاقس يزمنا تجيو معاهم. مالوريزمون عكس المهديه، عكس المهديه صارت لنا احنا مثلا نقولها بكل وضوح وما عندي ما نخاف من حد. هنا ما نحبوش الخير لبعضنا،
1: صحيح
3: ستادير ما نحبوش الخير لبعضنا. الموسيقي مترفع شويه، اللي عنده خبره كبيره مترفع شويه، الماده طاغيه على السبري. نكون واضح لو انت مثلا انا حلمه ولا غير حلمه، انا مش بنحكي على بصفه عامه، اذا حتى في انا مش حتى في المجموعات المجموعات هذه
1: لنوادي الغناء،
3: حتى في الحزب، حتى في السليميه، حتى في علاش تو انت باش تمثل المهديه، سواء تقول مهديه معناها من شربان او الشابه وانت جاي من شرساف الشابه ملول شكل كل اي انا نلمدوا جمال عناصر الباهين ونشاركوا بيهم ايش بيه وبرا حلمه مثلا نجحت شوف علاش نجحت، خاطر علاش؟ خاطر مواظبين وعلى اسس صحاح. انا هذه اللي عجبني، ولا ما نقعدش معناها احلام تسمع فيا ما نقعدش، انا انسان سيريو حتى في خدمتي، انا نحب الناس سيريو ونحب الناس تحب تخدم انا نعاونك حتى من عندي انا نعاونك ونجيب لك عناصر خاطر نلقى ناس سيريو يعملوا حاجه باهي. لشكون؟ اول حاجه اللي هي كشغف للموسيقى نتاعها، واثنين للمهديه
2: راه انا نعمل فيها حاجه
3: للمهديه
2: حقيقه،
3: فهمتني؟ هي تو معناها جيت العناصر تو هذوما اللي جبنا عناصر من الاول يقول لك ايجا ومن بعد قال لك لا ما نجيش في اخر لحظه،
2: في اخر لحظه
1: جبدوا بيك يا لطيف،
3: معناها مع احتراماتي ليهم ما هو كل واحد لكن الاسبري هذه اسبري معناها هذه تقود في عروض اخرين تحب تخلص مثلا مرحبا سمعت مشكل هذا مهرجان
2: هذا مسابقه مثل البلاد
1: اكزاكتومون معناها نورمال نمشيو نجريو
3: نعاونوا علاش على
2: نخلص يهزوا التليفون يقول لي معاك تحبش حاجه تحبش نعاونك تحبش
1: ورغم الصعوبات لقيت شكون معاك ولقيت سند ولقيت عازفين.
2: عازفين مشينا مش برشا مشينا
3: والله شوف العازفين والله جاوا باختيار معناها ما نكذبش عليك في جات في اخر لحظه قلت له شوف نعمل ارواحنا
1: ما فشلكش كي ما لقيتوش عازفين من المشاركه
2: حزنت الحقيقه مش فشلني حزنت
3: ما نكذبش عليك عندي خبرتك نفهم
1: ما كنت داعم انت
3: برنامج يكون صحيح
1: ولا
3: زايد لا نكونوا منضبطين في السوستان بس
1: ولا
3: هذايا ومن بعد النتيجه تجي وحدها وفيكي مو هذاك اللي صار والحمد لله انا ملي خرجت من خاطر وكبت
1: من العروضه اي
3: فهمتني وشفت المستوى نتاعنا قلت لها اذا كان من 12 باش يختاروا سته رحنا معاه
1: واختاروا خمسة وفرقة حلمة كانت موجودة. اللي لاحظته اللي انت كتبت في الصفحة ألف مبروك لحلمة المهدية، شنرجع على حلمة المهدية محليها الاسم الحقيقة مويتي بعضه لا بالحق والله بالحق خاطر نجم يقولوا مبروك لنادي الغناء حلمة انت حلمة المهدية ساعة ليش حلمة؟ علاش اسم حلمة في بالنسبة لاسم النادي؟
2: سميتها أنا الحقيقة حلمة، أنا اسم الحلم سميتها حلمة خاطر هي حلمتي وحلمة برشا نساء. إي. أنهم باش يوصلوا، أنهم باش من الضعف نتاعك تصنع قوة.
1: إي.
2: أنها المرأة عندها ما تعطي عندها بطبيعة بالدعم الأساتذة مش كيف برا. ومعها بطاقة الاحتراف ديجا واخذينها الحمد لله نقدموا بها.
1: إي.
2: لا مانيش كنا كهوات كنا نادي هكا عادي بعد مشينا للاحتراف وإن شاء الله فضل سحسين وعنا معنا سي صابر خواجة تحية ليه كبيرة الحقيقة تعب معنا وعاتي واقف معنا بقلبه ربه الحقيقة مغروم وعاتي من وقته دزوا معنا ان شاء الله نوصلوا.
3: حاجه اخرى بربي باش ما ننساش.
1: تفضل.
3: ما هو شوف احنا بنشكروا زاد خاطر عملوا حفلات وكانت الاداره الجهويه للثقافه
2: مندوبيه الثقافه ديما معنا ساند فينا
3: ساندوا فيهم
1: مشكور جدا.
2: تحيه سي معز خريف
3: بارك الله فيهم. المعتمدة الأولى زاد
1: مدام لبنى
2: لدينا وديما تشجع فينا
1: تبارك الله عليها وقداش ناشطة
2: دمتي سندا للمرأة المهدوية
1: والله
3: جات وحضرت معناها العرض وفما المديرة الثقافة زاد بالمهدية زاد بارك الله
1: سياسين حربيبي
3: الواحد شوف هنا بالنسبة للإطار تغير شوية على التسعينات. التسعينات كانت دار ثقافة خالية نتاع نحل نتاع موسيقيين النحاسية الحزب الفرق الأوركسترا الوتريات الرقص المسرح كانت خالية تو ما عادش كل واحد ما نعرفش علاش لكن كما نقولوا احنا التأثير مازال موجود الحق نتاع ربي
2: ان شاء الله يرجع وما خير ان شاء الله تجي تتحسن حتى في العازفين وفي في الآلات العزف معناها ما عندهمش الإمكانيات اللازمة ان شاء الله يوقفوا معاها دار ثقافة وخاطر
1: صعوبة مجال راهو كاين بالنسبة لدار ثقافة راهو سي بارتو وهو كيحاولوا بشوية قاعدة راهو تتحسن الأمور وان شاء الله ديما من حسن إلى أحسن وسنة نقول ونعمل خير من عم ناول وهكذا دواليك وإن شاء الله موافقين. مشاركتك من خلال المهرجان هذايا شنو زادتك أحلام شنو بدلت فيك شنو شعطاتك هكا من حافز أكيد فما حاجة تبدلت
2: حقيقة خذتني في صحيح
1: إني خذتك فرشكة
2: فرشكة خذتني
1: نعرف نخدم
2: حقيقة ما استوعبتش الفرحة بالباهي الحقيقة
1: استوعبها توي قل لي
2: حقيقة فرحة كبيرة تزيدني كان فخر وتزيدني إيمان إن إحنا عنا في رواحنا ما نقوله إن باش نوصله أما ديما نقول الخدمة تجيب راهي
1: أوي
2: الخدمة تجيب صحيح فما شوية هكا حتى نعصى في العجلة فما شوية حس أما أنا نسد ودنينا ونخدم
1: لا اخدم اخدم ديما كي تبدا حس أكيد فما حاجة تتخدم هذاك علاش الحسي تجدرة كتاب دنتي تطلعاتك للنهائي هذا يا سؤالي شنو محضرة للنهائي وشنو تطلعاتك وشنو الأمور معني
2: إن شاء الله نحضروا خدمة مزيانة خدمة من خير
3: والبرنامج مزيلة حتى
1: وقتاش هما النهائية دي بداو
2: في جوان أحضر منهم معني
1: مزلتوا ما تعرفوا
3: هما شوف طبعا احنا معنا اول بعد النتيجه اول معنا مباشره هي معك انت في النادي
1: سي حسين النتيجه وقتاش طلعت البارح
3: طلعت مع
1: 6:25
3: دقائق
1: ولا كان طلعت الصباح رانا جبتكم الصباح
3: هي العمليه تو معنا البرنامج باش ندرسوا مع بعضنا خاطر شوف اختيار الاغاني راه مهم جدا خاصه شو كموسيقي انا عندي شويه خبره هكا مانيش اختيار الاغاني هو يلزم على الاصوات اللي عندك
1: فوالا
3: هذه مهمه ياسر خاطر فما
1: لا تبقى زايده لا تبقى ناقصه
3: انا مثلا في رقص اللي شارك وفما شكون غنى معناها صوتها محلاه ما مشيتش معاها معناها اختيار الاغاني
1: مهم جدا
3: حسب الاصوات اللي عندك
1: فوالا
3: فهمتي وقتاش شنو النيفو اللي معناها الطاقه الصوتيه اللي نجم يوصلوا لها القرار اللي نجم يوصلوا له هذاك كل مهم
1: فوالا اكزاكتومون
2: شنو يحب يوصل ان احنا كورال اما كي نطلعوا صوت واحد مش طبقه طالعه على طبقه
3: والا
1: هذا اللي حاسيني
3: الهارموني اللي كي تسمع صوت واحد
1: تسمع صوت واحد طبقه واحده
3: انا معناها فما انجينير دو سون في غادي لقيته كان خدم معنا مع اولاد جابودية فرح بيا وقت رجعت من غدوه قال لي عملت انطباع حلو ياسر قلت له ما نحبش المجاملات اعطيني قال لي لا والله كيما نحكي لك انتوما وفما فرقه اخرى في سوسه عملت انطباع قلت شنو اللي عجبك قال لي اللي عجبني فيكم صوت واحد
1: برافو
3: بنات صوت واحد
1: يعني الهدف وصلتوا له
3: تو تقول لي النتيجه هو بحد ذاته الدومي فينال باش تترشح الفينال اعتبار بالنسبه لهما معناها سيتام بريم بالنسبه لهما في المجهود اللي خذوه كما فهمت معناها هما اعتبار نجحوا وصلوا للفينال
1: مرحله مميزه
3: بيان سور من من معناها
1: من نصف النهائي للنهائي نحكي ورانا.
2: طول الخدمة
1: ان شاء الله نسمع عليك يا احلام كل الخير، وان شاء الله تتوش ونفرحوا عاد المهدوية الكل بفرقة حلمة اللي هي مزينة برشا.
2: المسؤولين يسندونا شوية ويدعمونا شوية.
1: اكيد كان عندك رسالة لمندوبية الثقافة تنجم توجهها لكل انسان اليوم ينجم يدعم نادي ينور لنا وجه المهدي.
2: عازف يحب ما يحب المهدية ويحب ينضم لنا وباش نشرفوا المهدية مرحبا بيه زاد.
1: اكيد معناها المجال مفتوح، يعطيك الصحة، رحابة صدر جميلة جدا.
2: البنات ولا النساء المغرومين بالغناء ويحبوا ينضموا نادي حلمة وينضموا معنا مرحبا بيهم زاد.
1: باهي سؤال بربي اني فوتو باش نرجع له ديزولي. لحظة النتيجة انتم تعرفوا الوقت اللي باش يهبط فيه ام كانت مفاجأة كنتوا تعسوا؟ قالوا لكم مع الستة تعسوا وين تلميتوا؟
2: عملوا بعد الستة والله مش كل تلمينا الحقيقة
1: الاغلبية
2: يصطاد ما كان يتقاحل يا مسماش حاجة.
1: انا عندي الله يحبوا
2: هم من الاول البنات نتلموا قلت لهم تطلع النتيجة نتلموا
1: تطلع النتيجة نتلم
3: نخدم بالليل الأكثر مع الهنود وحسيلو
1: شحوي الهند
3: والله لا بس هنود ناس طيبين أنا تو قريب إن شاء الله مش نرجع
2: قلنا لما رجع يجيب لنا ساري مش تمسوا حلمة ساري بتاعنا
3: ناس
1: جيب حصان فيه
3: باهين وأنا ناس بصراحة ريت منهم كذا
1: أكيد أكيد ناس خدامة الحقيقة
3: عندي أون باسيون باش نمشي للنستاد عادي هذه قلت له اسمع كان طلعت النتيجة عمل لي أبير على الحرب
2: النتيجة دقيقة
1: اختار بلاصة استراتيجية هو باش يستنى فيه
3: ما فهمت منه شيء كل شيء فما
1: بالفرحة
3: الحمد لله
1: الحمد لله. سحسين انت توا خبير مميز في الموسيقى وداعم مميز ومؤطر مميز، نحب كلمة بصدق تطلعاتك للنهائي.
3: شوف بالنسبة باش نكون واضح جدا جدا شوف ما مش نصرخوا من روحنا فهمت
1: لا
3: اذا كان نعملوا بلان باهي ونخدموا معناها نخدموا
1: فما امل
3: شوفوا خاطر مش فايده في العزف برشا الفرق اللي جاوا من صفاقس ومن تونس معناها تحس الاوركستر هي اللي قايمه هي اللي هز الكورال الوركو قلت لهم الوركو اللي هو معناها مهرجان فيستيفال دو شون دي كلوب دو شان
1: فوالا
3: مش فهمت
2: مش لوجوش على
1: الغناء
2: مش هذه كثره العزفين
3: اذا نعملوا برنامج صحيح واختيار اغاني صحاح يكونوا صعابك السهل ممتنع سيتو سهل ممتنع باش نجم انت توصل معناها صوتك راهو ما نخافوش ايش فيه برا جينا الثانيين والثلاثين والرابعين
2: معناها يعني بالنسبه لي احنا فما
3: فرق فما فرق نعرفهم معناها العاصفين الرام عاصفين معناها من فرقه قوميه
1: اها
3: فما جابوا امس
1: مثلا ناس دو كاليبر يعني
3: ولامس جابوا بنيه فنانه معناها غطت وجهها باش ما تعرف باش ما يعرفوهاش اللي هي
1: تغني
3: فهمت جابوها معاهم وصوتها تبارك الله ما نشعرش علاش خاطر مش فايده في 50 عازف يعزف معاك والكورال ما تسمع شيء معناها مستوى
1: اكزاكتومون برافو
3: احنا ما نقلوش من رواحنا احنا نقوم كما قال
2: نعملوا
3: اختيار باهي الاغاني وهذا ربي
1: عطانا نقاط القوه اللي باش نخدموا عليهم سي حسين برافو يعطيك الصحه سي حسين
3: والله شوف احنا المره فاتت عملنا اغاني تونسيه كوكتيل نمشي بالكوكتيل اغاني تونسيه واللي
1: قداش من غنيه تغنيوا قداش الوقت
3: والله هما نص ساعة
1: عليكم
3: اثرنا
1: مميز
3: الكوكتيل التونسي وثم
2: عملنا ما كل غنيه شوي
3: شرقي اللي هو اكثر ام كلثوم هو اللي عملوا عليه كيف مش وعملنا
2: غنيه زي العسل نتاع
3: صباح
1: هي غنواها الكل هي
3: صباح فهمت المفيد الاختيار تو هو كيما قلت لك الاختيار ونشوفوا ثلاثة أربعة ناس أخرين معنا اعتبار بركش نرجع أنا نبورك نرجع
1: المهم ديما القدام كيما قالت فضيلة بن علي نحيوها سعاد خليفة تقول قالت نتيجة الباك نستناو من الصباح تحية ليها من الكل بالحق والله محليهم هاوكا رموس الطيف الكل معنا هاوكا بتفاعلية جيراز مخلوف عبد الواحد الكل يهنيو فرقة حلمة الجميلة وإن شاء الله دائما من حسن إلى أحسن حلومة المزينة كلمة الختام
2: ان شاء الله ساعة نمثلوا الميديا باكمل وجه، ان شاء الله نلبسوا حاجه ميدويه هيك،
1: هي
2: واللي تحب تلبسنا واحده من هالناشيني
1: عليك سيدة الخليدي يا ودي،
2: مرة ما تحكي سيدة بكلها الحقيقة
1: غير ما تحكي
2: على المجهود وعلى
1: برافو
2: تخدم فيها
1: نيش حبرشة
2: دي ما أقولها سيدة السيدة متاع المهدية
1: السيدة الأولى
2: المهدية أيقونة المهدية
3: بسألتها واللي أنت سألتها قالت لك اللباس التقليد هي تو من غير ما تشعر عملت بيبليسيتي لل اسمه للصناعة التقليدية
1: متاع مهدية
3: اللي باش تظهر في محفل معناها معنا قومي يكون فيه الاذاعه والتلفزه موجوده
1: وتحضر معاك سيده الخليدي وتعمل لك توش مميزه
2: تمشي معنا
1: تمشي تمشي تقولش لا
2: ماذا بيه حتى المسؤولين يدعمونا ويمشوا معنا ويوقفوا معنا بالحق
1: اكيد خاطر منورين المهديه واليوم نحكي راهو على فعاليات دوره اولى لمهرجان وطني راهو مهرجان وطني لانديه الغناء ان شاء الله موفقين يا احلام وان شاء الله نسمع عليكم النجاح تا واش نقعدوا نستناو نستناو في اللحظات الحاسمة بعد المشاركة أكيد نستناو مشاركتكم باش نقعدوا نتفرجوا هكا ولا
2: إن شاء الله
1: عادي هنا لايف
2: إن شاء الله في الصيف نبدأ عنا إن شاء الله ناخدوا مهرجانات
1: إن شاء الله
2: ونحب نحيي أعضاء المجموعة بناتي نقولهم بناتي كلهم بناتي وكلهم أمانة عندي مسؤولة إني عليهم
1: تحب تسمي سمي أحلام سالش
2: راهم كل منى بن سالم مني عليا ياسمين جويدر مريم جويدر إسلام سعاد ميسة فضيلة بن عدي صاحبتنا
1: تحية
2: الحمد رسول الله مياسة وريم كلهم نجرم تحية كبيرة وربي يوفقهم وعنا إسلام صفاقسي باك ربي نجحها
1: ربي نجحها
2: مش فرحت قتلي أني تأخذت الباك والله حليهم الحقيقة وتحية ليهم كبيرة وتحية للي يحب حلمة ويساند حلمة حتى اللي ميحبوا ناجد نقدم لهم تحية ونقولهم إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله بالبركة والخير يا ربي وإن شاء الله نساء وبلادي نساء ونصف إن شاء الله من حسن إلى أحسن وإن شاء الله نشرفوكم ونشكر برشا سحسين على تعبه معنا ونقول له واحنا مش نسلم من فيك فرحانين بيك
3: لا شوف معناها كلام أنا شوفه
1: تستلهم منه حاجات
3: شوف أنا ما نش نقوله ستريكت
1: اللي فما
3: النواة متاع النجاح عندهم على المجموعة فما نجم نصلحه اللي نجم نصلحه احنا راهو ما كيركز معاهم نركز كان على الديفوات ماكيش على باش يقدموا من ويزيدوا من عندهم خاطر النواة كما قلت لك نتاع النجاح موجودة ان شاء الله الناس كل معناها تساعدهم باش ينوروا المهدية سواء مش حتى كان حلمة منع أي حلمة ولا غير حلمة أي نواة هكا يبدأوا عاملين كيف مأطرين كل شيء
1: أكيد
3: علاش لا ما يكونوش معنا وجه
1: احنا نشجعوا النوادي الكل الحقيقة واليوم
2: فما برشا مبدعين
1: واليوم حلمة بحذنا خاطر هي استاهلت باش تكون بحذنا وتوجت وأقل شيء بالحقيقة أقل واجب
2: وحب الناس واللي يحب يوصل راه
1: والخدمه صحيحه خدمه بحب
2: برشا حب
1: برشا حب عينيك قلوب يا احلي يعطيك الصحه
2: كل نقول لهم احنا كنا وخيين سواء اللي كان معانا واللي مازالوا معانا انا كنا وخيين وراني حتى اللي يغلط في حقه يسامحني واللي يغلط في حقي مسامحته زاد وان شاء الله كل عيد ام
1: والام
2: كل ان شاء الله بألف
1: ان شاء الله يا رب
2: والله يرحم الامهات المتوفين زادة
1: امين
2: وان شاء الله عيدكم مبروك على الامه الاسلاميه الكل
1: امين
2: وتحيه كبيره بربي سي صابر خويجه تحيه كبيره
1: مساند رسمي يعطيه الصحه
2: الله يخليك
1: شكرا لك يا احلام والف مبروك التتويج هذايا نورتنا سي حسين نورتنا برشا وان شاء الله موافقين ونراوكم ان شاء الله في النهائيات ان شاء الله لما هذه تتعاود بعد جوان في النهائيات اكيد في اخر جوان ولا اول جويليا الاعلان مازلتوا ما تعرفوش
2: نهار الثالث
1: يعلموا يختموا مازلت كي كملتوا واضح
3: في الهند كنت مره باتصال مع حاتم لهنا عملت له تبليسيتي لما فهم في الهند غادي الهنود شادين اما فهم والله بالحق حاتم يسمع
0: فيه لا انت كي واحد جويلي في جويلي انت مش
3: معنا جو بونس هكاك ان شاء الله ربي سهل احنا اعطينا هما بعد ربي يسهل في كل شيء.
1: امين يا ربي. نحب نحييو كذلك فضيله القلعي مكلفه بالاعلام للمهرجان الوطني لنوادي الغناء من تنظيم اكيد شركه نجوم بن عمار. نحب ان نعملوا لها ديديكاس مزيانه. وبالنسبه لنا اي ناخذوها بالتليفون ريما، نجموا ناخذوها بالتليفون اكيد. احلام
3: تنظيم
1: مميز الحقيقه. وبالنسبه لنا ما نعرفش كي نحكي ديما على المهديين نحكي ما نعرفش، سامحوني يا ديما عندي انحيازك. نحب المهدية ونحب المهدية متألقة، ونحب الحاجات اللي تنور المهدية.
2: نحب واحنا المهدية تنشط، نحب سواء عندنا المبدعين سواء في الفن
1: ويستاهلوا التكريم والتثمين ونستاهلوا لخاطر كل حاجة تتعمل باسم المهدية. اي والله حتى المعنية لافيش اللي كانت تتعدى بكري اللي مجموعة بالحق حلمة ميزها برافو، ميزها الباب السحري نقول للمهدية وجميل
2: اوي
1: بابنا كانوا يدخلوا مغادي احلام. نفتخروا لي احلام هدوية اكيد.
2: نحبها برشا الحقيقة.
3: في رفكي مع كيتا ويلزمهم يكونوا عندهم استاتيو وعندهم اشوف الجزئيات هذو متاع لوغو متاع ديكارت متاع كل شيء يجب يكون منظم. مش اعتباطي.

0: عجبتني الحقيقه هذه حاجه مزيانه برشا عملوها، نقول لهم برافو وزيدوا الحقيقه سواء، فان شاء الله في ديما تتكرر هذه مش اول عام.
1: فوالا ان شاء الله نراوكم في التتويج النهائي، وان شاء الله موافقين لحلمه حلمه المهديه، والف مبروك مره اخرى.

0: على الهدف.
1: مصلين معاكم ومن تنظيم منارة بنزرت للإعلام وبشراكة مع مركز الصحة الأساسية بجرزونة قافلة صحية تنظم. أكثر تفاصيل مع يوسف مراد. ألو صباح الأنوار.
2: صباح النور، تحياتي كاميرا، تحياتي لكل الزملاء الأعلاميين ونساش خوف مريم.
1: شكرا. انامل الذهبية يعطيك الصحة، مشكور جدا. سيوسف، أعطينا تفاصيل على القافلة الصحية. توا الحقيقة بنزرت ناشطة ما شاء الله
2: والحمد لله. هو في سبق أهداف جمعية وزارة الإعلام والثقافة في خدمة الدولة في العمل الثقافي والاجتماعي، تنظم جمعية مراد وزارة الإعلام والثقافة قافلة صحية للدرومين من معتمدية مجلس الجميل، يتابع صناديق معتمدية مجلس الجميل متفشى على الحاجة تقريبا وزارة القادم على المعيش منطقة اللي يكون كبيرة، لكن هو انه البادئ جات من طعام طريق جمعية مراد وزارة الثقافة بملعب الشراكة مع مركز الصحة الأساسية بجرزونة. وهنا تحية شكر وتقدير لرئيس مركز

0: الدكتور الجميل حسين وبتنسيق مع مجمع الصحة الأساسية في بنزرت الإدارة الجهوي للصحة العمومية في بنزرت. تنتظر مقابلة يوم السبت 22 مايو 2026 فيها عديد العيادات المجانية الموجهة للنسوة كذلك
1: موجهة لكل الفئات العمرية سي يوسف،
0: جميع الفئات العمرية خاصة ثم عيادات نسائية ثم عيادات خاصة للرجال والنساء نعطيهم في التفصيل. هو أول ثم عيادات خاصة اللي تلقت لي عسل وعسلتم الله من مرض سرطان الثدي، مرض سرطان القولون ومرض سرطان عنق الرحم. هذوما أهم العيادات. كذلك نشكون ثم عيادات لتقصي أمراض السكري وضغط الدم، كذلك مدار التدخين، ويكون في هذا اليوم المفتوح مش يكون هناك تثقيف صحي، تثقيف معناها ما يمس التربية الغذائية في الأسر داخل الأسرة العائلة، ينقص له التربية الغذائية المعلومات الصحيحة، لأنه بالحق لأنه هذه حاجة نأكد عليها من خلال المنظر جميع التلفان، هو أنه مضى بنا احنا التربية الغذائية داخل الأسرة مع النظام الغذائي الصحيح، من له ما يطلبش الإمكانيات كان حاصل المهم من ثم الطرق نتاع تلك الاقتصادية الصحية المشهورة. هذا هو
1: معناها دونك اختصاصات متعددة لكامل يعني الشرائح العمورية.
0: اي هو شوف العيادات النسائية الوغية بالكرمها خاصة بالنساء، لكن من باقي العيادات اللي كافة العيادات عمورية
1: سكري وضغط الدم اي للكل
0: فقرات موسيقية ومروحة موسيقية يشتفع في في قاعة الأسراح في الهرمة ومحبوسة الأسراح في الهرمة وزيه وزيه بنزل
1: إن شاء الله
0: وفي شارع الأستقلال أوقع محبوسة من الدين الضاء الترابلسي اللي منها وضع مفتوح إلى الجميع لمنها للانتفاع بهذه العيادات منها خلي نقول وخير منها العلاج هو منها أعتقد
1: أكيد
0: لأنه مرض
1: الوقاية خير من العلاج سي يوسف
0: أي الوقاية خير من العلاج لكن عبد يعمل كنترول تأخذ روح مدريد وهذا من خلال مثال رغم فيها بيس عبد الطاو خاصة اللي على أبواب الكهولة يجب تأخذ روح مدريد تقع في البلجيك منع جيرات منع فحص قبل يسير لتفادي أي منع أعراض يكون منها ورب يحفل جميعا من خلالك أنت الحق لأنه إذا أمثال كل ما تم حدث ثقافي اجتماعي رياضي نقاها سباقة لتغطية مسؤولين كافة الأعضاء أو الزملاء أو المكلفين أو المشرفين لهذه الإذاعة الفضائية وإن شاء الله إن شاء الله مثل إذاعة دينا أمثال مش إن شاء الله كذلك هي إذاعة محلية هنا في بنزرت تابعة لجمعية مرات بنزرت الطيران والثقافة ومن خلال الشراكة المبرمة مع وزارة الشباب والرياضة إن شاء الله مش تكون عاملة زيارة هذه دعوة احنا نوجه دعوة لأن احنا مش نزوروا لما تابع معنا كمرشحين دور الشباب
1: مرحبا نوروا
0: مش تكون معناها مش نسكوا معاكم تكون زيارة معناها لكن
1: مرحبا بك زميلنا يوسف شكرا لك وشكرا على التفاصيل وان شاء الله موافقين يا سيدي
0: يعيشك
1: شكرا لك يعيشك يعيشك الى اللقاء دونك وصلنا لنهاية حصتنا لليوم من نوض بدل الموت تمام 11 رمروم مشكورة على المجهود شكرا على الحضور المميز كذلك الطاقة الإيجابية اللي استمديتها منك من الصباح راهو اليوم أصبحنا بالطاقة الإيجابية والطاقة المميزة ختمنا فرحة مميزة للمهدية وإن شاء الله يا ربي تكون فرحة بالنسبة للدور النهائي ويكونوا يمثلوا المهدية نادي غناء حلمة أجمل تمثيل قولي لكم بس سلامة نتلقى وإن شاء الله في مود جديد غدوة وإلى اللقاء
2: على الـ MFM على الـ MGS

MFM اتنعوش اتنعوش.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل

0: لجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
1: توا ماضي ثلاثة على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

0: Jam.
1: Jam.
0: MFM.
2: La suite après la pause.
0: C'est la pub.
3: جديد في المهدية. شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق سفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: توا الخمسة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.
1: MFM.

0: Chibaba man, Latino gang, Tiger.
1: MFM, it now is. It now is.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: توا الستة متاع العشية على مساء Retour du programme sur votre radio. MF.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام

الانترنت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيونك
3: حكينا
2: لولا عيونك
3: ما جينا
0: ودخل عيونك
3: حكينا
0: والله لولا عيونك
3: ما جينا
0: وصلتينا النص البيت وقطعت الحبل في

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.